طائع لله وسعيد في الحياة، والتاني طائع لله وتعيس في الحياة. خدوا بالكم، هارجع من الأول وأقوله لكم واحفظوهم. لو احنا تأملنا في الناس هنلاقيهم أربعة أصناف. أول واحد طائع لله وسعيد في الحياة، التاني طائع لله وتعيس في الحياة، والتالت عاصي لله وسعيد في الحياة، والرابع عاصي لله وتعيس في الحياة. أول واحد عاصي، نمرة تلاتة عاصي لله وسعيد في الحياة، والرابع عاصي لله وتعيس في الحياة. لو وقع تصنيفك في نمرة واحد فده طبيعي، لأن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. ولو وقع تصنيفك نمرة أربعة فده طبعا كمان طبيعي، لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. ده نمرة أربعة لأنه عاصي لله وتعيس في الحياة. أما لو وقع تصنيفك نمرة اتنين فده يحتمل أمرين: إما إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وعاوز اختبار صبرك ورفع درجاتك، لقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وإما أنه في طاعتك خلل وذنوب غفلت عنها ولسه بتسوف في التوبة منها، عشان كده بيبتليك ربنا عشان ترجع له، لقوله تعالى: ولنزقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.

إذن أحبتي الله، وإما أنه في طاعتك خلل وذنوب غفلت عنها ولسه بتسوف في التوبة منها، عشان كده ربنا بيبتليك عشان ترجع له، زي ما قلنا لقوله تعالى: ولذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ولكن لو وقع تصنيفك في أصحاب الرقم 3، فالحذر، كل الحذر، نمرة 3: عاصي الله وسعيد في الحياة. لأن ده يمكن يكون هو الاستدراج، وده أسوأ موضع يكون فيه الإنسان، والعاقبة وخيمة جدا، والعقوبة من الله آتية لا محالة إن لم تعتبر قبل فوات الأوان. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم.

أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم.

أحبتي في الله، راح نتكلم عن أخلاقيات حلوة جميلة افتقدناها. أيوة افتقدناها، راحت مع الأسف.

في الزمن الجميل كنا بنسمع كلمات افتقدناها الأيام دي. كان الراجل بيقول لو طلب أي حاجة أو استفسر عن شيء كان يقول من فضلك أو بعد إذنك. وقت النداء بيقرنه بما يفيد التوقير والاحترام، زي يا أخي يا أستاذ يا أختي، وللي بيكبروا سنا يعني بيقول له يا عمي يا خالة، ولو أخطأ بيقول آسف سامحني مقصدش. ولو سألت عن مكان شارع أو بيت بتلاقي اللي بيقوم بتوصيلك، ولو معرفش بيعاونك في سؤال التانيين، بيسأل التانيين تعرفوا المكان اللي بيسأل عنه الراجل التاني، يعني في خدمة. وفي وسائل المواصلات نلاقي الصغير بيسيب مكانه للشيخ العجوز ولا للأكبر منه ولا المرأة ولا للمريض. وكان المنديل القطني جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان، بيستعين بيه لو كان عاوز مثلا أنه يبصق أو بدل من البصق في الشارع والطرقات. وكان الاهتمام بالخضرة والورود وزرع الأشجار في الشوارع والشبابيك وفوق السطوح بادي وباين، ودلوقتي صارت الكراكيب وتلال القمامة الزبالة بتملك كل شبر في بر بلدنا. ليه؟ وكنا لوقت قريب كنا بنخجل ان نمر في الشارع اللي بيسكن فيه مدرس الفصل، ولو شاف واحد مننا بيسأله انت جاي منين ورايح لوين، ولو ارتاب في رفيقه او صاحبه بيسأل عنه بيتحرى عنه. انا كنت اذكر والله كنت لما اشوف واحد يعني صاحب والدي الله يرحمه يرحم أمواتكم، كنت أخاف لو عملت أي حاجة ولو كنت بلعب في الشارع مع زميل ليا، يعني كنت أخاف من أحترم صاحب والدي صديقه أحترمه أخاف منه، ما أقدرش أعمل حاجة يعني كده ولا كده. ولما تغيرت الجماليات والأخلاق منرمي بالعيب نرمي بالعيب على الزمن، ده طبعا ما يصحش. نعيب زمننا والعيب فينا، أيوة العيب فينا إحنا. والزمن ملوش عيب غيرنا. القبح هيمن وسادت الهمجية وسيطرت الرعونة في سلوكياتنا، وعلي النفاق والكذب وانتشر سوء الخلق بالناس، وضاعت حرمة الجار وانفقد الأمان وغابت المحبة في الزمن الجميل. هتف الراجل متباهي وأغض طرفي عن جارتي حتى تواري جارتي مثواها. تعالوا تعالوا نصلح من نفسنا ليصلح الله أحوالنا، وبارك الله فيكم وربنا يصلح أحوالنا يا رب العالمين.

أحبتي الله، جاء في الأثر صلة الرحم بتزيد بالعمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. كما حث على الصدقة قائلا: عليك بالصدقة فإن فيها ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة، فأما التي في الدنيا فتزيد في الرزق وتزيد في المال وتعمر الديار، وأما التي في الآخرة فتستر العورة وتصير ظلا فوق الرأس وسترا من النار. وقال مكحول التابعي: إذا تصدق المؤمن استأذنت جهنم أن تسجد له شكرا على خلاص واحد منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عذابها. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكانت عائشة رضي الله عنها قد اشترت جارية، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، أخرج هذه الجارية من بيتك فإنها من أهل النار. فأخرجتها عائشة ودفعت إليها شيئا من التمر، فأكلت الجارية نصف تمرة ودفعت النصف إلى فقير رأته في الطريق. فجاء جبريل وقال: يا محمد، إن الله تعالى يأمرك أن ترد الجارية، فإن الله تعالى أعتقها من النار لأنها تصدقت بنصف تمرة. ذكره ابن الجوزي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، اشتري نفسك من النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث الصحيح أن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة، الحديث إلى آخره مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمع سائلا يسأل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ومعناه: من لم يكن معه ما يتصدق به فليستغفر الله للمؤمنين، فإنه صدقة. وفي الحديث الصحيح: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق بثمانية دراهم يشتري قميصا، فرأى جارية تبكي فسألها، فقالت: خرجت أشتري حاجة لأهلي بدرهمين فذهبا مني، فدفعهما لها ومضى إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم. فلما رجع رأى شيخا يقول: من كساني ثوبا كساه الله من حلل الجنة، فدفع إليه القميص ثم رجع إلى السوق واشترى قميصا بدرهمين. ثم رجع فوجد الجارية فسألها، فقالت: أخاف العقوبة من أهلي لطول غيبتي. فقال: الحق بأهلك، فتبعها حتى وصل إلى دار أهلها فطرق بابهم وقال: السلام عليكم، فلم يجبه أحد. فقال ثانيا وثالثا فأجابوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا أجبتموني من أول مرة؟ فقالوا: لنتبارك بصوتك. فسألهم العفو عن الجارية، فقالوا: هي حرة لأجلك يا رسول الله. فرجع النبي وهو يقول: ما رأيت ثمانية أعظم من هذه أمنا جارية بها، أمنا جارية بها، وعتقنا بها جارية، وكسونا بها أريانا. الله، الحمد لله على نعمة الإسلام.

قال أحد العلماء: تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبا. قصة يونس، وجدت أن التسبيح يرد القدر، كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام، قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات، قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. لما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، قال الله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ودعا موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة، قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. والتسبيح هو ذكر الملائكة، قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ، لدرجة أن الله غير به القدر كما حدث ليونس عليه السلام. اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا، فسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وعدد ما كان وعدد ما يكون.

الشك في الله. اسمعوا جيدا الذي سأقوله. متزوجة أو مطلقة أو كنت أرملة، ستظلين امرأة. لم يزدها الزواج كرامة، ولن ينقصها الطلاق أنوثة، ولن تخجل إن أصابتها العنوسة. الرجل أنت من تكملين حياته، وليس هو من يكمل حياتك. هو من يحتاجك، ليس أنت من تحتاجينه. وانظري في ذلك لعظمة الله، أن سيدتنا مريم العذراء أنجبت نبيا بدون أن يلمسها رجل. فهل سمعت عن رجل أنجب طفلا بدون امرأة؟ في طفولتها تفتح لأبيها بابا في الجنة، في شبابها تكمل دين زوجها، في أمومتها تكون الجنة تحت قدميها. عار على كل زوج يعيش مع زوجته وهي تشعر أنها بلا رجل. عار على كل زوج أن تشتاق زوجته إلى كلمة حب ويوزع الكلمات الجميلة على الأغراب. عار على كل زوج أن يعامل زوجته وكأنه امتلكها أو استخدمها فيستهين بمشاعرها وكرامتها. عار على كل زوج أن يعتبر الغلط والخشونة هي رجولة. عار على كل زوج أن يعتبر الغضب والقسوة قوة. عار على كل زوج أن ينام وزوجته باكية حزينة تعيسة بسببه. عار على كل زوج ينظر إلى زوجته وكأنها خادمة أو طباخة أو وعليها أن تخرس بحضرته. عار على كل زوج أن يثور لأتفه الأسباب ويمنع زوجته أن تدافع عن نفسها لأنه الرجل. عار على كل زوج يحمل زوجته مسؤولية نجاح وسعادة الأسرة، فهو قائد الحياة الزوجية وهو المسؤول عن نجاحها وفشلها. عار على كل زوج يعتقد أن حقوق الزوجة الطعام والشراب وكأنها بهيمة. عار على كل زوج أن يصمت وقد منحه الله نعمة الكلام والإحساس. دغدغها بعواطفك، فالمرأة مخلوق حساس. عار على كل زوج أن يضحك ويتلطف مع الغرباء وينسى التلطف مع زوجته. كن زوجا رحيما حنونا صادقا رؤوفا بشوشا لطيفا نموذجا لأسرتك حساسا ودودا. واعلم أن كل الذي تراه من زوجتك هو انعكاسا للعشرة التي عاملتها بها. اللهم اسعد كل أزواج وزوجات المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وبعنوان اختاري ما يناسبك وما يناسبك هو الأفضل لك، موضوع من الحياة اليومية، وهو كمان من الأمنيات اليومية لكل بنت وامرأة. قريت في أحد مواقع هذا السؤال: يا ترى أيهم من السؤالين دول بتختاري؟ أحبها فتزوجها، أو تزوجها فأحبها؟ أي واحد من دول هو الصح؟ حبها وتجوزها، ولا تجوزها وحبها؟ صراحة سؤال بدوخ، بحير ومربك كمان. لكن أنا برأيي معرفش رأيكم إيه، أفضل إجابة كانت اتجوزها فحبها، وده هو الأفضل لكل بنت ولكل امرأة بتدور عن السكون. الأفضل إنه يتجوزك راجل ويحبك، لأنه لو حبك ويتجوزك حينتهي حبه ليكي بمجرد إنه يتجوزك. تأملي في زواج أبائنا وأمهاتنا من قبل، يا ترى كان يعرفها قبل ما يتجوزها؟ أبويا كان يعرف أمي قبل ما يتجوزها؟ لا، ما كانش يعرفها، كان يعرف أمها وأبوها. وعملوا إيه اللي يعرفونه قبل الزواج؟ اختاري الأفضل. ليه؟ أقولك ليه، عشان تكوني دايما انت الافضل. النهارده بقول لك لو ما حبيتهاش مش هتجوزها، لازم اعرفها، لازم احبها، لازم اعرف اخلاقها، لازم طبعا لازم في الايام دي لازم يعرف اخلاقها، لانه ما فيش حياء، الاخلاق اتعدمت، الحياء اتعدم، البنت بتبص للراجل بعينها كده اهو، بعينيها ما فيش حياء، اتكلم معاه كلام يا ساتر يا رب. اللهم اصلحنا يا رب العالمين، اصلح أولادنا وبناتنا وبنات جميع المسلمين يا رب العالمين.

للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا

في هذا المكان أحلام الشعوب بتنهار. هنا أحلام الشعوب بتنهار والضحايا في كل مكان. سيبونا نرجع لأكواخنا المشيدة بالهناء، ففي دياركم بتسكن أطياف النحس والعناء. سيبونا نرجع نمتع أبصرنا بصفاء السماء، ونشم عطر الأزهار في الهواء. ما تهدناش أزهار اصطناعية خالية من العطر والحياة، فأزهرنا بيها حياة نستمد منها الأمل والعزيمة والنشاط. وحقولنا غناء فيها أنواع المحصولات والثروات، فإحنا بيها أغنياء. وأشجارنا يانعة بتمدينا بأشهى أنواع الثمار حتى الاكتفاء. سيبونا نرجع لأرضنا، أرض الأجداد والآباء، ففي بلادكم دخان وسموم في الهواء. كل شيء خامد ما فيهوش حياة، ضجيج وأضواء السيارات وازدحام الطرقات، مباني ضخمة وكثرة السكان. احنا أبناء الأرض ما نقدرش إنه نقعد في زي المكان ده. احنا أصدقاء الزهر والأقحوان، احنا أبناء الحقول وأشجار الرمان. سيبونا نرجع لحياتنا، فهنا احنا زي الأموات، مفيش أمل لينا ولا أحلام ولا عزيمة ولا نشاط. حررونا وسيبونا نرجع لأرض الحب والحنان، نفترش التراب الطاهر وننام في أمان وسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم أحبتي في الله عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندنا بعض الأعمال اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى، بل هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فيجب عليك إنك تسارع للمبادرة إليها والمسابقة إنك تعملها، لأنك بتحب إنك تعمل اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الأمر من أحب الأعمال إليه، فإليك الباقة من الأعمال اللي تعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى. الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والحج المبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله أو من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. إدخال السرور على أخيك المسلم وتفريج كربته وقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. رواه الطبراني في الأوسط. مين اليوم بيوفي دين عن مديون؟ مين؟ الحرص على العمل الصالح ولو قل هذا العمل. قال صلى الله عليه

0: بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. الأنفع للعباد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله، فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط. حسن الخلق. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. رواه ابن حبان. الإمام العادل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. رواه أحمد في مسنده. التعجيل في الفطر بعد غروب الشمس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المنفقين في سبيلك، ونعمل أحب الأعمال إليك يا رب العالمين، واعف عنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: جمال طه سباني
2: صلى الله عليه
1: لحبه قد هدى.
3: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر البقية إن شاء الله. لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة اليوم

0: من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا الحديث يتضمن وصفا لمسؤولية عامة من مسؤوليات المجتمع المسلم وهي الإمارة، وفيه وصف أيضا لموازين هذه المسؤولية ولمن يتولاها عند المسلمين. نرجو من سماحة الدكتور أن يشرح لنا هذه المعاني، وخصوصا لجهة هذا الصحابي الجليل الذي طلب الاستعمال أو أن يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجعله عامله في منطقة معينة،
1: ولكنه قال له أنت ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل، كانت له منزلة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة جميعا، وهو من الزهاد العباد من الصحابة، عرفوا بذلك في تراجمهم وسيرهم.
0: نعم.
1: نلاحظ في هذا الحديث توجيه الخطاب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور عدة مترابط بعضها مع بعض، تنطلق من الإشارة إلى أنه شخص ضعيف، مع أن الذي كان يعرف عنه بصورة عامة أنه في جسمه ربما كان فعلا أقرب إلى الهزال والضمور، ولكنه كان معروفا بقوته وشجاعته وانطلاقاته التي لا تتوقف أبدا. فلا بد أن يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حديثه وخطابه لهذا الصحابي شيئا يتناسب مع الفكرة العامة التي يدور حولها هذا الحديث، والذي ذكره معظم المصنفين تحت عنوان طلب الإمارة، أو لا يولى طالب الإمارة، أو من ولي شيئا من أمور المسلمين. المهم أنه في تحديد المسؤولية التي يمكن أن تكون أحيانا بالغة أكبر حد من المسؤوليات، وهي مسؤولية الولاية العظمى، ويمكن أن تكون دون ذلك في أي عمل عام يخدم به شخص ما مجموعة هذه الأمة التي هو فرد منها.
0: إذا عدنا إلى الضعف، يعني هل هذا
1: إلى الضعف
0: مطعن
1: ليس مطعنا، ولكن فيه تنبيها إلى الفارق بين حالين وبين وضعين. فهناك استعداد لا بد من أن يكون متوافرا لمن يريد أن يكون واليا أو عاملا كما كان يسمى في ذلك الزمان، وبقيت هذه الكلمة ولا تزال باقية في كثير من البلدان العربية والإسلامية. العامل هو بمثابة الحاكم المتصرف الوالي هكذا، سواء أكان هذا هو المقصود بكلمة ألا تستعملني، يعني ألا تجعلني عاملا، بمعنى ألا توظفني، ألا تجعلني مسؤولا عن بلد، مثلا إذا فتح بلد ما أذهب إليه فأكون مسؤولا باسمك. المهم أننا في مثل هذه القضايا التي فرقوا فيها بين أنواع الولايات، فكل ولاية لها شروطها، في مثل هذه الولاية ولو بدأت بأصغرها كأن يطلب فقط أن يكون عاملا على جهة معينة، كانت تستدعي شروطا ربما لم تكن متوافرة عند أبي ذر. فليس يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، وهو يبدأ معه يخاطبه كأنما يخاطبه خطاب تحبب، فهو صحابي من صحابتي، يا أبا ذر، لا يقول له مباشرة إنك ضعيف يا أبا ذر، وأيضا باسمه إنه أبا ذر، يعني لأنه يخاطبه بالشيء الذي اعتاد الناس أن يفرحوا إذا خاطبوه به ويقولوا إنك ضعيف. لا يعقل أن يكون المقصد أن يحط بشيء من قدره، ولكن يريد أن يبين له ما يمكن أن تكون عليه شروط هذه الأمانة، الأمانة التي ربما تكون صغيرة وربما تكون كبيرة، وهي أمانة تولي بعض التبعات وبعض المسؤوليات. لم يحدد لنا ما هي تلك التبعة، ولكن سميت أمانة، وتسميتها أمانة توسع إطار الموضوع، لأنها تنقل فكرة العمل الذي يعمله الإنسان أو يوظف فيه من أن تكون قضية شكلية أو روتينية كما يقولون اليوم، يعني عمل عادي من الأعمال، إلى أن تصبح عملا فيه شعور بالمسؤولية الكاملة. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور مستفيض في كتب السنة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يعود فيختم قائلا: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا الفرق الهائل هو بين الراعي الذي يرعى شيئا بسيطا، مثلا يرعى حيا، يرعى شارعا، يرعى جماعة، وبين الذي يرعى كل الرعاية. طبعا لم يأتي أبو ذر يومها ليطلب أكثر من أن يكون عاملا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة فتحت أو أن المسلمين دخلوها، أكثر من ذلك ماذا يمكن أن يكون؟ ومع ذلك كبر له رسول الله الموضوع، يعني أراد منه أن يشعر بعظمة قضية الأمانة وأن يشعر بأنه أضعف من أن يتحملها، لا ليقول له إنك ضعيف في كل حال، ولكن ليقول إن الذي ينبغي أن يقوم بأعمال من هذا النوع، يعني من نوع الأمانات والمسؤوليات والتبعات الكبيرة أو المسؤوليات العامة، عليه أن يتصف بصفات ليست فيك. فالشروط متى توافرت فيك أو توافرت في غيرك يمكن أن يستعمل، وإذا لم تتوافر فلا أنت ولا غيرك يستعمل في ما ليس من أهله. ومعروف أن هذا له علاقة عندما يكبر ويعلو إلى أعلى درجة بقضية الولاية الكبرى، يعني بالخلافة، بالإمامة، بالحكم الإسلامي، بالشيء الذي يريد المسلمون أن يسموه به، بأي اسم يسمونه، شرط أن يكون حكما لله وعلى اسم الله وبشريعة الله. هذا ماذا يقال فيه؟ هذا حينئذ له شروط، ما أدري إذا كان وقتنا يوصلنا إليها.
0: نرجو من فضيلة الشيخ فيصل بيان المعنى المرتبط بالأمانة، وإنها خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. هذا الارتباط توضيح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المسؤولية أمانة بلا شك، وإذا لم يستطع الإنسان المسؤول أن يؤدي هذه الأمانة خير الأداء فلن تكون له يوم القيامة إلا خزي وندامة. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذه المسألة أن ينبه أبا ذر إلى نقطة الضعف عنده. أبو ذر لا يمكن أن يخون الأمانة بالمعنى العام، بالعكس تشهد له سيرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق الناس وأقوى الناس على تحمل تبعات الدعوة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وكان ذلك عندما كان المسلمون في الطريق إلى غزوة تبوك، وبعير أبي ذر يظهر أنه مرض تعب وقف لم يعد يمشي، وسبقه المسلمون، وكان على الطريق غيره قد بدأ يتساقط ويرجع، وكلما وقف بعض أحد المسلمين كانوا يقولون: يا رسول الله، هذا فلان قد تأخر تخلف، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كل الذين تخلفوا لم يلحقوا بالمسلمين إلا أبا ذر، لما أتعبه بعيره ولم يعد يمشي حمل متاعه على ظهره وراح يركض في الصحراء ليلحق بالمسلمين. فلما قالوا: يا رسول الله، هذا أبو ذر قد تخلف، قال نفس الكلام: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فلما حمل متاعه على ظهره وراح يركض ليلحق بالراكبين على الدواب ورأوا من بعيد، قالوا: يا رسول الله، هذا إنسان وحيد يمشي في الصحراء، قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. فانجلى الغبار وكان أبو ذر رضي الله عنه، وقال فيه هذه الكلمة: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. إذن أبو ذر كان أمة من دون الناس بمنتهى القوة، ليس ضعيفا أبدا. الذي يقع منه هذا العمل لا يمكن أن يكون ضعيفا، ولا يمكن أن يخون الأمانة. لكن القضية أن أبا ذر كإنسان بمفرده بمنتهى القوة، أما كإنسان مؤتمن على الناس فهو إنسان يريد أن يسوق الناس جميعا على شاكلة واحدة. كان يريد من كل الناس أن يتنازلوا عن كل فضول أموالهم، وهذا ما لا يمكن أن يكون. لا يستطيع أبو ذر أن يتقبل أنه إنسان من الناس يكتفي بدفع الزكاة فقط، لابد أن يدفع كل شيء لله. نعم، بعض المسلمين يدفعون كل شيء لله، وبعضهم يكتفون بالزكاة فقط، والبعض الآخر بين هذه الدرجة وتلك. أبو ذر كان يريد ما يفرضه على نفسه أن يفرضه على الأمة كلها، وهنا نقطة الضعف، لأن المسؤول الذي يرعى الأمانة لابد له أن يرعى أيضا طاقات الناس ودرجات الناس. والله عز وجل جعل الناس درجات في تقبل الخير وفي عمل الخير، وجعلهم درجات أيضا يوم القيامة. فنقطة الضعف عنده هي هذه، وهذه النقطة هي التي يخشى منها ألا يستطيع تسيير الأمة كلها على نمط واحد، فتتمزق الأمة تحت قيادته، وهذه عند ذلك تكون نوعا من الخيانة للأمانة. لذلك نبهه إلى أن من أخذ المسؤولية بحقها وأدى الذي عليه فيها هو الذي يستحق أن يكون إماما، بغض النظر عن تفاضل الناس في التقوى والصدق والدين تلك مسألة وهذه مسألة أخرى.
0: إذا اقتربنا من معنى الأمانة مباشرة، كيف تكون المسؤولية العامة أو الإمارة هي أمانة؟ حتى يترتب علي لو سمحتم بيان هذا الأمر لابد من
1: طبيعه. لابد من بيانه، ولكن أيضا تعليق صغير قبل إجابتكم عن السؤال. ما تفضل به قاضينا الجليل الشيخ فيصل في الحقيقة عند قوله لدى أبي ذر نقطة ضعف، هذا كلام في الحقيقة حكيم جدا ويصور الواقع الذي يمكن في ضوئه أن نفهم مثل هذا الخطاب النبوي له، لأن نقطة الضعف هي نقطة، يعني من كانت لديه نقطة ضعف واحدة فلا شك أنه إنسان يقرب من الكمال. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وحتى في قول رسول الله فيه يوم قال كن أبا ذر، وكان فعلا أبا ذر في الصحراء، وتبين من كلامه أنه يقول عنه يعيش وحده يموت وحده يبعث وحده، حتى في هذا إشارة، بل ما يكاد يبلغ التصريح بأن نقطة الضعف عند أبي ذر هي هذه بالذات. ليس معناه أنه ليس قويا في جسده، مثلا كونه نحيلا قالوا عنه ضامر البطن وتكلموا عليه كثيرا في هذا الصدد، هذا لا يؤثر. ربما تجد الرجل النحيل فعلا هو ذا الأعصاب المتينة الذي يغالب الناس فيغلبهم، وربما تجد الإنسان الذي جسمه كما قالوا جسم ضخم وكذا ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. المسألة القوة هنا قوة مزاجية، قوة نفسية، قوة عصبية. إنسان يصلح لكذا بسبب استعداده النفسي والجسمي والتكويني، وإنسان آخر يصلح لغير هذا ولكن لا يصلح لهذا. كون الإنسان ذا ضعف في شيء معين ليس معناه أنه يذم في باقي النواحي الأخرى، ولا سيما إذا قرنا كل تلك المعاني بفكرة الحق والأخذ بالحق وأداء ما على الإنسان من واجبات. هناك حقوق، هناك واجبات. إذا كانت الحقوق حقوقي فأنا أعرف كيف أرجع إلى حقوقي، إذا كانت الواجبات تمسني أنا فأنا أعلم ما واجباتي، ولكن عندما أعلم أو عندما أنسى، فبين نسياني أو علمي للأشياء التي هي حقوق لغيري وللواجبات التي وهي واجبات على غيري، فإما لا أعطيهم حقوقهم وهم غيري، وإما أنسى واجباتهم وأتركهم وأدعهم ولا أمرهم بالمعروف ولا أنهاهم عن المنكر، فأنا ضعيف وأنا لا أتحمل الأمانة، لأني أظن أن الأمانة فقط قضية بيني وبين خالقي، فأنا إذا أعطاني إنسان شيئا أحترمه وأصونه وأحميه له كما أحمي شعوري أمامه. لكن المسألة أكبر من هذا بكثير. في إحدى حلقاتنا السابقة تذكران أيها الأخوان الجليلان أننا مررنا بآية الأمانة وذكرناها، ولكن ما كان الموضوع متعلقا بها، ذكرناها ذكرا عابرا. الآن يمكن أن نفهم لماذا يقول ربنا وهي هنا وإنها أمانة، أمانة لا تستقل بها، لا تستصغر شأنها. أتظن أنك لمجرد أنك صالح وأنك تقي وأنك عابد وأنك زاهد أن هذا الزهد يجعلك قادرا في الأمور، في تولي الأمور العامة؟ تقدر على ما تقدر، اقدر عليه. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات، بدأ بالسماوات على عظمها، والأرض والجبال، والجبال على ثقلها، فأبين أن يحملها، لا يستطيعن حملها. هذه تحتاج إلى من يقدر على الحمل، هذا جماد وذاك إنسان له إرادة، ولكن هذه الإرادة يجب أن تكون من نوع غير عادي، لأن إذا كانت من نوع عادي لا يمكن أمر، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، خفنا منها، وحملها الإنسان وحده الإنسان، ولكن مع ذلك إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان يكون ظلوما مع أنه ربما كان عالما في أمور كثيرة، لكن في تحمل أمانة معينة لا يستطيع. إذا معنى قوله وإن أمانة وإن يوم القيامة خزي وندامة، يعني شعور ستبكي على نفسك، أنت ستتحسر، تقول يا ليتني قمت بالشيء اللائق بي، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. إذا كنت زاهدا فابقى زاهدا، إذا كنت عالما فابقى عالما. هل ينبغي أن تفعل كل شيء؟ هل كل مسلم يجب أن يقوم بكل شيء ويترك عن الناس ويقوم عن الناس بكل شيء؟ هذا معنى قول رسول الله لأبي ذر. أما المعنى الآخر الذي تريدون منا أن نصل إليه، لا بوصفه إعطاء للأمانة مفهومها اللغوي العام الشائع، بل بمفهومها الأسمى في الإسلام وفي شرائعه. فنحن نعلم أن هذه الأمانة الكبرى كانت بالدرجة الأولى أمانة الحكم العادل بين الناس، لأنك إن بقيت تتكلم بالمواعظ والخطب فلن تسمعك ولن تستفيد منك، لن تستفيد منك إلا إذا أيدت أقوالك وشعاراتك بقوة وسلطة تحميها، كما كان يقول عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذا هو السبب في أن قول رسول الله لأبي ذر ضعيف، معناه ضعيف في هذه النقطة وليس ضعيفا ببقية النوع.
0: أظن أن الإسلام من خلال هذا الحديث أعطى للمسؤولية العامة بعدها الحقيقي، وتجاوز ما تعارف عليه عموم الناس من أن المسؤولية هي تشريف أو مكسب أو مركز اجتماعي أو سلطة بيد الإنسان، ليقول إنها أمانة وإنها تكليف وإنها عمل جدي يحاسب الإنسان يوم القيامة على أدق تفاصيله. هل لكم فضيلة الشيخ فيصل أن تحدثونا في المقارنة بين هاتين النظرتين إلى المسؤولية العامة بهذا الوقت المتبقي القليل لو سمحتم؟
3: نعم. اعتاد الناس في القديم على أن يعتبروا الإمارة بالقيادة نوعا من التسلط على الناس من أجل تحقيق مصالح خاصة، وحتى لو قاموا بشيء من الخدمة للناس فإنما هذا بقدر ما يحفظ لهم الزعامة لتحفظ لهم المصالح الخاصة. ولا تزال حتى الآن في أكثر بلاد الدنيا لا تزال هذه المعاني هي التي تسيطر على هؤلاء الحكام أو المسؤولين في كل بلاد الأرض. الإسلام أعطى المسؤولية معنى آخر، فاعتبرها أولا مسؤولية أمام الله عز وجل، وبالتالي سيحاسب الإنسان عنها يوم القيامة. فمن كان فيه ذرة من إيمان كان يتوقف أمام كل تصرف ليزنه بميزان الإسلام، وكان الحاكم المسلم لا يشبع إلا آخر الناس وليس أول الناس. عندما وقعت المجاعة وجاءت أفواج من القوافل ومعها أنواع من البضائع، راح سيدنا عمر يوزعها على الناس وأبى أن يأكل من الزبيب أو من الزيت حتى يشبع منه الناس، وكان آخر من أكل. عندما يعتبر الحاكم المسلم نفسه مسؤولا عن كل إنسان صغيرا أو كبيرا، حتى سيدنا عمر كان يقول: لو عثرت دابة على شاطئ الفرات لخشيت أن يسأل الله عنها عمر يوم القيامة لما لم يمهد لها الطريق. إذا كانت المسؤولية تصل حتى إلى الحيوان، فكيف يمكن أن تكون بالنسبة للناس أنفسهم؟ هذه القضية هي التي أشار إليها هذا الحديث، وأدى الذي عليه فيها، الذي عليه على المسؤول في مسؤوليته أن يشعر فعلا أنه مسؤول عن كل إنسان، وأن يقدم لكل إنسان حاجته بأقصى ما يستطيع، أن لا ينام الليل ولا يرتاح في النهار.
1: وإلا كان ضعيفا لا يجوز له أن يتولى مثل تلك الولاية.
3: نعم تمام.
1: ويمكن إضافة شيء قليل.
0: أظن أن الوقت
1: أدركنا.
0: قد أدركنا. نشكر لكم.
1: لا يبدو أن من الممكن إضافة شيء بسيط جدا، وهو أن القوة في هذا المعنى تحول كل الضعف عند الأفراد قوة عند الجماعة، عندما نفهم أن الإمامة في الإسلام تجعل الأمة هي مانحة السلطة، وتجعل الأمة هي حامية القانون أو الشريعة، وحينئذ نتقبل أن يقول كل إنسان في أي إنسان ضعيف إنه إذا تحمل هذه المسؤولية يصبح قويا.
0: شكرا لكما. من هنا ومن هذه المعاني العظيمة الواردة في هذا الحديث، لا نعجب مطلقا عندما نقرأ عن سير الخلفاء، وخصوصا الخلفاء الراشدين الذين فهموا هذا المعنى من المسؤولية وأدوه حق الأداء. نكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نشكر لكم إصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

ثم اجعلنا وأعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثلجت صدور

احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة.

والبرص وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم،

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة النساء، ومع الآية 22 من هذه السورة، وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في الآية السابقة حينما قال الله عز وجل: ينهانا أن نرث النساء كرها، فبيانا لمكانة المرأة وصونا لمكانة المرأة في الإسلام، لا ينبغي أن تكون المرأة متاعا يورث من زوج إلى أولاد. إذن صونا لمكانة المرأة، حرم الله جل جلاله أن تورث المرأة كمتاع يملكه المورث، ففي هذا إهانة لها. لكن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لو أنها رضيت أن تتزوج ابنها بمحض إرادتها وانطلاقا من مصلحتها، جاء تحريم آخر، التحريم الآخر صونا لمكانة الأب،

0: فهذه زوجته لا ينبغي أن يتزوجها ابنه من بعده فورا لمكانة الأب. فحينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا التشريع صونا لكرامة المرأة، وصونا لكرامة الأب جاء التحريم قطعيا كرها أم رضا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكان الناس أيها الإخوة يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حتى نزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فصار حراما في الأحوال كلها. والنكاح يقع على الجماع والتزويج، فإذا كان الأب تزوج امرأة حرمت على ابنه قطعا. وقد ورد في الأخبار أن الأشعث ابن سوار قال توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنة قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، يعني أستفتيه، فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. إذن كحكم شرعي قطعي لا كرها ولا رضا لا يجوز للابن أن يتزوج امرأة أبيه. وحينما قال الله عز وجل إلا ما قد سلف أي تقدم ومضى، فالذي مضى معفو عنه، هذا التشريع ليس له حكم رجعي. من هم السلف؟ من تقدم من آبائك وذوي قرابتك. ثم يقول الله عز وجل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، عقب الله عز وجل على هذا الفعل بالذم البالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل غاية في القبح وأصل المقت، وهو فحش ومقت وطريق سيء إلى مبتغاك. ثم يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة، هذه آية في أحكام الزواج. أولا حرمت عليكم أمهاتكم، طبعا نكاح الأم محرم تحريما قطعيا شموليا، لا يمكن أن يكون إليه سبيل ولا بشكل من الأشكال. فالأم مهما علت، الأم وأم الأم. ولكن قبل أن نأتي على التفاصيل نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، وألحقت السنة تحريما آخر. حرم سبعا من النسب وستا من رضاع ومصاهرة، وألحقت السنة المتواترة سابعة محرمة، وسيأتي تفصيل ذلك. فالسبع المحرمات هي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالمصاهرة هن الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة كما قال عليه الصلاة والسلام حرم أن يجمع الإنسان بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها. هذا موجز وسيأتي تفصيل ذلك. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه. كلمة لا يتخصص يعني ليس هناك نص شرعي يخصص هذا العام أو يبيح هذا العام. هذا النوع من التحريم يسميه علماء الأصول التحريم المبهم الذي لا سبيل إلى تحليله، لا بحال خاصة ولا بشيء آخر. تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات. فالأم كما قال العلماء اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات. الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، يدخل في هذا الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوا. أعيدها ثانية، الأم لكل أنثى لها عليك ولادة يعني أنت من نسلها، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوا. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة من الدرجات. يدخل في ذلك بنات الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزل. فحينما قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني الأمهات مهما علون ومهما تفرعن في العلو، والبنات مهما نزلن ومهما تفرعن في النزول، الأم مطلقة والبنت مطلقة محرمة تحريما قطعيا لا سبيل إلى تحليله. والأخت كما قيل اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما، يعني أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. جاورتك في أصليك في أمك وأبيك أو في أحدهما. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، يعني أخت الأبي وأخت الجد عمة. نعم. وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك، كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النساء: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. يعني للتوضيح، الأم مهما علت، الجدة، الجدة لأب، الجدة لأم، وهكذا. والبنت بنتك الصلبية التي من صلبك، أو بنت ابنك أو بنت ابنتك، مهما نزلنا، مهما نزلنا وتفرعنا ومهما علونا وتفرعنا، هذه من التحريم القطعي. ثم الأخت يجمعك مجاورة مع أصليها أي شقيقة أو مع أحد أصليها، أخت لأم أو أخت لأب. والعمة والخالة كما شرحنا سابقا. إذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضع. بالمناسبة علاقة النسب ترجع هذه الأصناف السبعة إلى أصلين، علاقة أصل أو فرع وعلاقة مجاورة. فالأخت والعمة والخالة وبنات الأخت وبنات الأخ علاقة مجاورة، أما الأم والبنت علاقة أصل أو فرع، يعني إذا كان العلاقة شاقولية أو أفقية. علاقة الشاقولية الأم والبنت، الأم ارتفاع والبنت نزول، والعلاقة الأفقية أخت أو عمة أو خالة أو بنت أختين أو بنت أخي. فهذه الأصول السبعة النسبية مجموعة في زمرتين، زمرة أصل وفرع وزمرة جوار. فربنا جل جلاله لبلاغة القرآن وإعجازه وإيجازه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة، ذكر من الزمرتين من كل زمرة واحدة. فجاء عليه الصلاة والسلام وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي كل علاقات الرضاعة كأصل وفرع وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ينطبق عليها التحريم تماما، لكن الله اكتفى من علاقات الرضاعة بواحدة من كل زمرة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه، وحرمت عليه بنتها لأنها أخته، وحرمت عليه أختها لأنها خالته، وحرمت عليه أمها لأنها جدته، وحرمت عليه بنت زوجها لأن زوجها صاحب اللبن. هي امرأة لها زوج، أرضعت هذه الطفلة، فزوجها صاحب اللبن، هي أرضعتها من لبن أصله زوجها، إذن حرمت على زوجها لأنه أبوها من الرضاعة، وحرمت عليه أخت الأب لأنها عمتها، وحرمت عليه أمه لأنها جدته، وحرمت عليه أمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. أعيد عليكم هذه الفقرة. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهي في التحريم مثل من ذكرنا. قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه بأنها أمه، وإذا أرضعت بنتها، وإذا أرضعته حرمت عليه بنتها لأنها أخته، وإذا أرضعته حرمت عليه أختها لأنها خالته، وإذا أرضعته حرمت عليه أمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، وأخته لأنها عمته، وأمه لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات إخوته وأخواته. يعني ملخص هذا الكلام لخصه النبي بكلمتين، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. علاقات النسب سبعة ومثلها علاقات الرضاع، لكن القرآن اكتفى بواحدة من كل زمرة. التحريم بالرضاع أيها الإخوة لا يمكن إلا أن يكون ضمن حولين، حولي الرضاع. يقول لك أنا يتيم عمره 80 سنة، يقول لك أنا يتيم، إيه لا يتم بعد حلم. كلمة يتيم يعني دون البلوغ، بعد البلوغ ما عاد يتيم، معظمنا أيتام، نعم. الآن الرضاع لا تنطبق عليه الأحكام إلا ضمن سنتين، ما بعد السنتين لا يسمى رضاع. بعض المذاهب يرى أنه لا فرق بين قليل الرضاع وكثيره، فإذا وصل هذا الحليب إلى الأمعاء ولو مصة واحدة اعتبر رضاعا وبني عليه أحكام التحريم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عد شرطين لوقوع الأحكام، أحدهما خمس رضعات، خمس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرمني، ثم نسخنا بخمس معلومات. نعم. وفي حديث سهلة يقول عليه الصلاة والسلام أرضعيه 5 رضعات يحرم بهن. عند بعض المذاهب مصة واحدة يبنى عليها حكم، وعند الإمام الشافعي 5 رضعات يتم بها الحكم. الشرط الثاني أن يكون هذا الرضاع في الحولين ضمن السنتين، فإذا كان خارجا عنهما لم يحرم، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين. فقال بعض العلماء ليس بعد التمام والكمال شيء، لكن في أحكام تفصيلية. أبو حنيفة أضاف 6 أشهر بعد الحولين، أضاف 6 أشهر لعلة مذكورة في كتب الفقه، ومالك اعتبر شهرا بعد الحولين، وزفر قال ما دام يجتزئ باللبن، يجتزئ أي يكتفي باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 3 سنين، يعني بين 3 سنين، أو بين ما دام الطفل مكتفيا بالرضاع ولو مضى عليه 3 سنوات، الرضاع في هذه السنوات 3 يبنى عليه حكم التحريم. وعند بعض الأئمة 6 أشهر بعد الحولين، وعند بعضهم الآخر شهر بعد الحولين، يعني لا يبنى التحريم إلا إذا وقع الرضاع في هذه المدة من 2 إلى 3، من 2 إلى 3 إذا كان يكتفي بحليب أمه، وإن لم يكتفي فشهر بعد 2 أو 6 أشهر بعد 2. وبعض الأئمة يقول إذا فطم بعد 1 واستمر فطامه فليس بعد هذا العام رضاع، إذا فطم بعد 1 واستمر فطامه فليس بعد هذا العام رضاع. نعم. يبدو أن أحكام الرضاع تبنى على مدة الرضاع الخاصة بكل طفل. وبعضهم يرى أن الحكم التحريمي لا يبنى إلا ب3 رضعات، شوف من مصة إلى 5 إلى 3. الآن وأخواتكم من الرضاعة، حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هي الأخت لأب أو لأم، وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك، سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك محرمة لأنها أخت. والأخت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك، والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة، والصهر 4، أم المرأة محرمة، وبنتها محرمة، وزوجة الأب محرمة، وزوجة الابن محرمة. إذن بالأرضاع في عنا عدد، في عنا الأم والأخت وتفريعاتهما، وبالمصاهرة في عنا أم الزوجة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. ثم يقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب جمع ربيبة، والربيبة بنت الزوجة من غير الزوج، إنسانة مطلقة لها بنت، خطبها رجل، بنتها معها، هذه ربيبة، يعني الأصل فيها أنها تربى في بيت زوج أمها، عند أمها في بيت زوج أمها، فهي ربيبة. لكن بعضهم توهم أنها إن لم تكن عند أمها فهي محللة، قالوا لا، هي ربيبة لأنه يغلب عليها أنها عند أمها دائما، فلو لم تكن عند أمها فهي محرمة، بنت الزوجة محرمة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني مجرد العقد على المرأة لا يحرم ابنتها، حكمة بالغة بالغة، مجرد العقد على المرأة لا يحرم ابنتها، لا يحرم ابنتها إلا الدخول، لأن الأم تتسامح، لو أن رجلا خطبها ثم عدل عنها إلى ابنتها، ابنتها تتمنى لها كل خير. دقة الشرع بالغة، البنت لا تحرم على الرجل إذا عقد على أمها، لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو عقد عقد على امرأة ثم فسخ هذا العقد واتجهت النية إلى ابنتها يجوز العقد الثاني، يعني الدخول معروف، يعني ليلة العرس تقريبا، هناك يعني من الفقهاء من يتوسع في الدخول فيراه النظرة بشهوة أو الملامسة، على خلاف بين الفقهاء. لكن إذا عقد العقد على البنت حرمت الأم ولو من دون دخول، أي نقطة دقيقة، إذا عقد العقد على البنت أصبحت أمها محرمة على زوج البنت ولو لم يدخل بها. العكس غير صحيح، قد يعقد على الأم ثم تتجه النية إلى البنت، تطلق الأم من دون دخول ويصح العقد على البنت. أما إذا تم العقد على البنت مجرد العقد تحرم أمها. ثم يقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم، والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، لأنها تحل معه أينما حل أو لأنها حلال له وهو حلال لها. نعم. النقطة التاسعة أن العلماء أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، لمجرد عقد أب على امرأة هي محرمة على الابن، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، ولمجرد أن يعقد ابن على امرأة فهي محرمة على أبيه. نعم. لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. طبعا الرجل إذا دخل بامرأة تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وأولاده مهما نزلوا، بشكل دقيق. نعم. وأن تجمعوا بين الأختين، طبعا حينما قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، المتبنى لا حكم له، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله وكان متألما أشد الألم أن يتزوج زوجة ابنه المتبنى زيد. طبعا في الجاهلية المتبنى ابن، وكان اسمه زيد ابن محمد، وقد فعل النبي شيئا بأمر من الله واضح وكان يتمنى ألا يفعله، لأن الناس يتكلمون بهذا الكلام بشكل لا يليق، لكن الله عز وجل أراد إبطال هذه العادة واستئصالها من جذورها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زوجة متبنى. لذلك لم يرد اسم صحابي في القرآن الكريم إطلاقا إلا زيد، لأنه حينما أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة زيد فقد نسبته إلى النبي، كان اسمه زيد ابن محمد، فخسر هذه النسبة، فعوضه الله عنها أنه ذكر اسمه وحده في القرآن الكريم. إذن عادة التبني أبطلها الإسلام. والآن هناك من يتبنى طفل، دققوا أيها الإخوة، هذا الطفل أجنبي، يقول لك مثل ابني، لا مو مثل ابنك، هذا يشتهي زوجتك ويشتهي بناتك. فعادة التبني خطيرة جدا، فيها اختلاط أنساب، ابنك الذي هو من صلبك فقط، إن شاء الله مثل أختي، أختك التي أنت وهي من أب واحد أو من أم واحدة أو من أب وأم واحدة أو من أب أو أم، أما هي مثل أخي وهي مثل أختي، هذا كله كلام في فساد عريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل مشقة أنه أبطل عادة مترسخة في العرب في الجاهلية أن المتبنى كالابن تماما. لذلك قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. نعم. أيضا ويحرم حليلة الابن من الرضاع. طبعا الابن من الرضاع ليس من صلبه لكن من الرضاع، هذا استثناء. تحرم على الإنسان زوجة ابنه الذي من صلبه وزوجة ابنه من الرضاع، تحريم قطعي، بقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأن تجمع بين الأختين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح بهذه الآية. ثم هناك حكم دقيق في الشرع، أن العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، يعني يملك أن يرجعها، ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة، يعني لا يستطيع أن يجمع بين الأختين بمجرد الطلاق، لا يجمع بين الأختين، طبعا هو التحريم أن يجمع بينهم، فإن لم يجمع بينهما فلا شيء عليه. والدليل قد تتوفى زوجة ولها أولاد، ومن حق زوجي المتوفاة أن يتزوج أختها، إذا تزوج أختها لم يجمع بين الأختين، إذن التحريم أن يجمع بين الأختين، ولكن العلماء فصلوا أنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين إلا بعد انقضاء عدة طلاق الأولى، كما لا يجوز أن يكون عندك فوق أربع نسوة، أربعة فقط، حتى الأربعة يجب أن ينقضي العدة على طلاق الأخيرة حتى تستكمل بها الأربعة، إلا ما قد سلف، وهذا من تخفيف الله عن المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي مضى قبل هذا التحريم لا شيء عليه. ثم يقول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. المحصنات عطف على المحرمات، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، يعني أي امرأة لها زوج هذه محرم أن تتزوجه. عطف على المحرمات المذكورات من قبل، والتحصن هو التمنع. وامرأة محصنة أي لها زوج، لذلك عقوبة الزانية المحصنة الرجم حتى الموت، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت، بينما عقوبة الزاني غير المحصن 100 جلدة، وعقوبة الزانية غير المحصنة 100 جلدة. وبعضهم قال المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب أيضا. طبعا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة من أهل الكتاب، لكن هناك من يحرم الآن الزواج منهم. هو الأصل في تحليل واضح في القرآن بآية واضحة، لكن لأن هذه ليست محصنة، قلما تجد امرأة يعني قبل الزواج ليس لها تجارب مع أزواج آخرين في بلاد الغرب. طبعا أقول هذا الكلام، لا يزال الشرق له عادات يتميز بها عن الغرب، أما حينما تذهب إلى أمريكا أو إلى أوروبا ليس هناك امرأة واحدة ليس لها تجارب قبل الزواج، إذن ليست هذه محصنة. نعم. وشيء آخر، قد يأتي ابن يتبع أقوى الأبوين، هذا حينما قوي الإسلام يجوز أن تأخذ من شئت من أهل الكتاب. أما الآن هناك مشكلة يعاني منها إخوتنا معاناة لا توصف. كتاب الله عليكم، أي هذا حكم الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا المحرم ما سواه محلل. لذلك الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالنص. أما في العبادات الأصل فيها الحظر، ولا يشرع شيء إلا بالنص. أيها الإخوة، كنت أقول دائما إن الحق دائرة يمر بها 4 خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. وردني سؤال أنه هل يجوز أن يرى الشخص أخته من الرضاع؟ الحقيقة هناك فرق دقيق بين الأخت النسبية والأخت من الرضاع. تصور إنسان تزوج عنده زوجة وابن رضيع، الجارة دخلت مرة إلى بيت الرجل وأرضعت زوجته ابن هذه الجارة 5 رضعات وانتهى. الآن هالبنت عمرها 18 سنة مثل الوردة، وهالابن عمره 18 سنة. هل تظن أنه هالبنت وهالفتاة وهالفتاة لأنها رضعت 5 رضعات من أمه يجوز لها أن يراها كما يرى أخته؟ هل ترتاح أن يختليا في بيت واحد؟ لذلك الفقهاء حرموا الخلوة بالأخت من الرضاع، وبعضهم تشدد فلم يسمح بالنظر إليها. وقد سمعت هذا من رجل فقيه تسلم منصب عمادة كلية الشريعة، قال أية امرأة يعني لفتت نظر الإنسان له سبيل إلى الزواج منها، أما لو أن هذه الأخت من الرضاعة لفتت نظره هل هناك سبيل إليها؟ مستحيل. فالاختلاط ممنوع في الأصل، والخلوة بالأخت من الرضاعة ممنوع أيضا. وهناك من يتشدد ويرجح ألا يسمح بالنظر إليها، طبعا إذا كانت شابة. أما الأخت الكبيرة موضوع ثاني. أما فتاة في ريعان الصبا ولها أخ من الرضاعة، يعني الأحوط أن نحتاط فلا نسمح بالاختلاط. الخلوة محرمة قطعا في كل المذاهب. هذا جواب السؤال. في سؤال آخر، أن دخول العريس إلى حفة النساء ليلبس عروسه حرام، وكيف يمكن امتناع الأهل من أجل أن يكون عرسا إسلاميا صحيحا؟ وكيف يمكن إقناع الأهل؟ بيقنعهم الوحي. واحد عنده قناعة أنه حتاكله الجاجة، أهله ما خلوا طبيب، آخر طبيب قعد معه 6 ساعات وشرح له أنه شوف حجم الجاجة معقول تاكله، قال له أنا قنعان بس أقنعها إلها. كيف بدك تقنعه؟ لا يقنعه، لا تفوت أنت وبس، قنعه أو ما قنعه ما تفوت وخلاص. لا تصير تعلق أهمية على إقناعه، أنت رجل خذ موقف، أنا ما بدخل خلاص انتهت عملية. لازم من حولك يشعر بقضايا الدين، ما في مساومة بقضايا الدين، ما في أنصاف حلول، ما في موقف لين، ما في حلة برمة. سيدي هذا متزمت كثير، ما في حلة برمة دين. هذا التمسك، تمسك حل وسطنا، يا تمسك يا تفلت. هلأ أنت مثلا بمستودع للوقود، بتقول هذا مستودع محكم، معنى محكم يعني محكم له تفسير واحد، بتعبيه 1000 لتر بتغيب 5 سنوات ما بينقصه شيء إذا كان مغلق مثلا. أما إذا كان غير محكم، عدم الإحكام نسبي، في عدم إحكام بفضيه بيوم، في عدم إحكام بفضيه بساعة، في عدم إحكام بفضيه بثانية إذا ما له قعر منوب، في عدم إحكام بفضيه بسنة. عدم الإحكام نسبي، الإحكام حدي، قضية مهمة، الإحكام حدي، عدم الإحكام نسبي. إذا إنسان بده يعصي الله، المعصية درجة، أما الطاعة درجة واحدة. فأنت في مثل هذه الأحوال أمور الدين، وأنا بنصح كل خاطب ببداية الخطبة بأيام الخطوبة يعطي مبادئ. أنا في أمور الدين لا أقبل المساومة، حدود الله ينبغي أن نقف عندها. فقضية أنه فوت على النساء والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات بأبهى زينة وأنت قاعد جنب زوجتك والنساء أمامك، هذا كلام أنو عرس إسلامي؟ هذا عرس شيطاني هذا. فبالدين ما في مساومة، فكيف تقنع؟ لا يقنعه، هذا موقف. هل أتبع مذهب أبي أم أمي؟ والله ما بعرف شو مذهب أمك وأبوك. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: أنت الحمى وأنت الأمان،

0: نعم إخوتي.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تفدي النفوس الهائمة.
2: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

اتصال بالله ليعمر قلبها، ويدخل في ذلك حفظ جوارحها مع الله عز وجل، كغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم الخروج بدون محرم وعدم التبرج والبعد عن الشبهات والأماكن التي تورث التهم. أختي المسلمة، بعد هذه الجولة من التحذيرات والنصائح والإرشادات، أقول لابد من كل امرأة أن تدعو إلى ربها بقدر استطاعتها، وينبغي لك أن تشاركي في إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم بالدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة. إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هل شعرت يوما أن عمرك يتسرب من بين يديك دون أن تفعل شيئا حقيقيا؟ هل نظرت لنفسك وقلت متى صرت هكذا؟ متعب؟ مشتت؟ ضعيف الإرادة؟ صدقني لم يكن هذا التغير فجأة، بل بدأ بصمت من جهاز صغير في جيبك، الهاتف المحمول الذي صار امتدادا ليدك يرافقك في كل وقت. في هذا الفيديو لن نتكلم عن الهواتف كأداة سيئة، بل عن كيف يدمر استخدامها الخاطئ حياتك دون أن تشعر. خمس ضربات خفية تتسلل إليك من هاتفك، وربما كانت تسرق منك أعز ما تملك وأنت لا تدري. أولاً، إدمان الشاشة وتضيع العمر كل يوم تقول خمس دقائق بس، وتنقضي الساعة تلو الأخرى وأنت تتنقل بين تطبيق وتطبيق من فيديو لآخر حتى تنام على الضوء الأزرق. لكن الحقيقة المرة، تلك الساعات تسرق من عمرك الحقيقي، من مستقبلك، من صحتك، من عبادتك، من علاقاتك. الهاتف لا يسرق وقتك فقط، بل يسلب منك القدرة على الإحساس بمرور الوقت، ويجعلك تظن أن الحياة كلها مؤجلة وأنك تملك وقتا، بينما أنت تخسره كل يوم. الدقائق الضائعة لا تعود، والعمر الذي يذهب في لا شيء لا يعوضه شيء. ثانيا، تشويه العلاقات الاجتماعية في الماضي. كنا إذا جلسنا مع أحبابنا تحدثنا، ضحكنا، شعرنا بالقرب. أما الآن نجلس معا وكل واحد في عالمه، في شاشة صامتة. صار الهاتف هو الصديق والونس حتى ونحن بين ناس نحبهم. الأسوأ أن بعض الناس بدأ يشعر بأن التواصل الحقيقي صار ثقيلا، وأن الرد على رسالة مكتوبة أسهل من مواجهة حقيقية. الهاتف قرب المسافات، لكنه قطع القلوب عن بعضها. ثالثا، تدمير التركيز والإنتاجية. هل حاولت يوما أن تدرس أو تعمل أو حتى تقرأ كتابا، وفجأة إشعار، ثم فضول، ثم تنقل عشوائي، وفجأة انتهى الوقت؟ الهاتف يسلب منك واحدة من أعظم النعم، التركيز. ومن يفقد التركيز يفقد القدرة على البناء والتعلم والإبداع وحتى التفكير. الهاتف لا يسرق الوقت فقط، بل يقطع عقلك إلى أجزاء صغيرة لا تكتمل فيها فكرة. رابعا، إدمان المقارنة وتحقير الذات. تفتح مواقع التواصل فتقابل حياة مثالية، هذا سافر وهذا تزوج وهذه اشترت بيتا وتلك تملك ملامح لا توصف، فتبدأ تقارن دون أن تشعر، وتبدأ تكره حياتك، شكلك، ظروفك، رغم أنك ترى فقط الصورة ولا ترى الحقيقة، ترى النتيجة ولا ترى الثمن. تنسى أن كل إنسان يخفي ضعفا. خامسا، الوقوع في الذنوب الخفية. الهاتف ليس وسيلة تواصل فقط، بل بوابة مفتوحة لكل ما هو حلال وحرام. ومع الخلوة والليل وضعف النفس يسهل الوقوع في الزلة. مقطع قصير، صورة، محادثة، ثم اعتياد، حتى يصبح القلب مظلما والروح منهكة ولا تشعر بشيء مما حولك. الذنب الخفي لا يراك فيه أحد، لكن قلبك يشعر، والله لا يغفل. تذكر هذا دائما. الهاتف ليس عدوا، لكن الاستخدام غير الواعي له يمكن أن يسرق منك أغلى ما تملك، عمرك، علاقتك بربك وبمن حولك، وحتى علاقتك بنفسك. ابدأ من الآن، استرد وقتك، انتبه لروحك، وكن أنت المسيطر لا الهاتف.

0: الإيمان والإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
2: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس العاشر من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشت. رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا: قبل أن تصل إلى المحكمة، هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية: دول عربية وإسلامية ترحب. ثماني دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر السلع المستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب سوريا: 72 توغلا خلال شهر وضغوط على السكان، ما أهداف الاحتلال الصهيوني جنوب سوريا؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لأول مرة منذ طوفان الأقصى الصليب الأحمر يستعد لزيارة الأسرى الفلسطينيين. بيانات ملاحية تقول: بيانات ملاحية تقول استهداف ناقلة يونانية تحمل مليوني برميل من النفط العراقي شرق الفاو. سوريا إدلب: 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب. الاحتلال الصهيوني: جيش الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف: قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان، وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات: نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل، وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا: إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن ويتوعد بالتصعيد. أوكرانيا: تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي: الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف: جبل الفأس مرة أخرى تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف: موسكو وكييف تتبادلان الضربات ومساع أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا: ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشته. كلمات تختصر وجع أم فقدت ابنها محمد يونس البالغ من العمر 14 عاما وسبعة أشهر في حادث مأساوي بدراجة كهربائية أثناء لعبه بها في إحدى حدائق سيدني. ما بدأ كدعوة من الأصدقاء للعب في الحديقة وانتهت باتصال هاتفي غير حياة عائلة بأكملها إلى الأبد. فهل أصبحت الإي بايك والسوكترات الكهربائية خطرا يهدد أبناءنا أكثر مما نتصور؟ في سيدني جمعت فعالية مجتمعية الأهالي والشباب والشرطة والمختصين للحديث بصراحة عن مخاطرها والقانون ومسؤولية الجميع. أم محمد تروي للمرة الأولى تفاصيل الساعات التي سبقت الفاجعة وما رأته عندما وصلت إلى الحديقة، وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات والشباب: كيف يمكن أن نحمي أبناءنا قبل أن تقع المأساة؟ كامبرا: تعد الوساطة القانونية وسيلة بديلة لحل النزاعات الأسرية، إذ تتيح للأطراف مناقشة القضايا الخلافية بمساعدة وسيط محايد بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بعيدا عن الإجراءات القضائية المطولة. وفي المقابل قد تكون المحكمة الخيار الضروري في بعض الحالات، لا سيما عندما تعذر التوصل إلى اتفاق أو عندما تكون هناك مسائل قانونية تتطلب قرارا قضائيا ملزما. الوساطة أو المحكمة، أيهما الأنسب لحل النزاعات الأسرية؟ ومتى يكون اللجوء إلى المحكمة أمرا لا يمكن تجنبه؟ أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. دول عربية ترحب. رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهاد والأفراد المخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان أمس في هجمات صهيونية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو حطب غربي مدينة خان يونس بعد إنذار بالإخلاء في ثالث حادث من نوعه أمس. جنوب سوريا. يتجه أحمد صباح كل يوم من بيته إلى أطراف خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي إلى مزارع سعسع والحسينية في ريف دمشق الغربي للعمل في موسم الخضروات الصيفية. يقول الشاب الثلاثيني إن الدوريات الصهيونية شبه اليومية في القنيطرة دفعته للبحث عن العمل بعيدا عن المشاكل، مضيفا لسوريا الآن أنه ليس مضطرا للتعرض لخطر الاعتقال أو التوقيف المؤقت ساعات تحت الشمس كما جرى للعشرات في مختلف قرى وبلدات المحافظة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، في حين قالت القناة 12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الصهيونية وافقت على عودة الزيارات. وذكرت اللجنة في بيان أنها أجرت أمس اجتماعا فنيا وجولة تقييم في أحد مرافق الاحتجاز العسكرية في الكيان الصهيوني استعدادا لاستئناف زيارات الأسرى، لكن البيان أكد أن الفريق لم يتلقى أي أسير خلال الزيارة ولم يسمح له بإجراء أي تواصل مباشر مع الأسرى. بيانات ملاحية تقول قال مسؤولا موانئ عراقيان إن ناقلة ترفع علم بنما تحمل مليوني برميل من زيت الوقود العراقي تعرضت لضربة بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية أمس بحسب ما ذكرت روترز. وأضاف المسؤولان أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت حريقا على متن الناقلة نيو أندروس وأنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. سوريا إدلب. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب أمس ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر قرب مدينة سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. وكان قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان قال لسوريا الآن إن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، لافتا إلى نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية والمصابين إلى مستشفى الأندلس في ريف إدلب. الاحتلال الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحياتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الصهيوني إنه اعتقل عناصر الشرطة الفلسطينية لضلوعهم في إقامة حاجز في المنطقة جيم بالقرب من بيتونيا غربي رام الله. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يقصف. قصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، في حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع الكيان الصهيوني لإنهاء الحرب. وقالت الوكالة إن أجواء متوترة تسود المنطقة وإن إطلاق نار كثيف تزامن مع تحرك الدبابات الصهيونية في الجهة الشرقية من بلدة الخيام. نتنياهو يطلق تهديدات. اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر 20 الأول المقبل، في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي. إيران وأمريكا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن دمرت 9 ناقلات إيرانية متوعدا بشن مزيد من الهجمات. أوكرانيا. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف في تصعيد جديد جاء بعد تعليق مؤقت للضربات استمرت 3 أيام بالتزامن مع زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا وروسيا. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا قصفت العاصمة الثلاثاء بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما ذكر مسؤولون أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وألحق أضرارا بما لا يقل عن 14 مبنى شاهقا إضافة إلى سكن طلاب ومدرسة وعيادة ومستودعات ومواقع أخرى. الغاز الأوروبي. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو نحو 93 دولارا لكل ميجاوات ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسية في وقت تواجه فيه القارة انخفاضا في المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء. شبكة CNN تكشف. كشفت شبكة CNN أمس تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة بأعمال البناء في موقع جبل الفأس النووي الإيراني خلال العام الجاري بالتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران. موسكو وكييف. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا مكثفا حيث تبادلت موسكو وكييف ضربات واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق حيوية على الجانبين، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لتطوير الدفاعات الأوكرانية. فقد شنت القوات الروسية هجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وأعلنت السلطات المحلية ومسؤولون عن مقتل 5 أشخاص في كييف وإصابة آخرين جراء استمرار القصف. الخبر الأخير في هذه النشرة من كوبا. أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تعود أبدا مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأمريكية. وكتب دياز كانيل الثلاثاء على منصة إكس أن كوبا التي تدرك تماما معنى أن تكون مستعمرة تعلم أنها لن تعود كذلك أبدا ولن تخضع لأي إمبراطورية، دون الإشارة مباشرة إلى الرسالة التي نشرها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين على شبكته تروث سوشيال. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني. لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشته، رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا، قبل أن تصل إلى المحكمة هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية، دول عربية وإسلامية ترحب. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع للمستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب سوريا، 72 توغلا خلال شهر وضغوط على السكان، ما أهداف الاحتلال الصهيوني جنوب سوريا؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأول مرة منذ طوفان الأقصى الصليب الأحمر يستعد لزيارة الأسرى الفلسطينيين. بيانات ملاحية تقول، بيانات ملاحية استهداف ناقلة يونانية تحمل 2 مليون برميل من النفط العراقي شرق الفاو. سوريا إدلب، 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب. الاحتلال الصهيوني، جيش الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف، قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات، نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا، إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف في الأردن وتوعد بالتصعيد. أوكرانيا، تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي، الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف، جبل الفأس مرة أخرى، تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف. موسكو وكييف تتبادلان ضربة مساع أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 46، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:02. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله
0: أعوذ
1: من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين.
0: العالمين.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

في حماية الهوية والدين واللغة، إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك، إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
0: باب حق الجار والوصية به.
1: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
1: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
0: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقت

0: وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه.

ثلاث مهما فعلتم ثابتون بقوة ولربنا نحني الجباه تعالى مهما مكرتم

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية، فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها. ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور. كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا كل يوم، أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
0: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

0: القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.

0: إنك حميد مجيد.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الدرس 29، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه، وقد جاء ذلك في كثير من أدعيته، دعا بها في مناسبات عديدة. قال الإمام القسطلاني، وقد جمع النووي في شرح المهذب نحو من 30 حديثا في رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. إذن أول أدب من آداب الدعاء أن يرفع المؤمن يديه حذو منكبيه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، دققوا، إن الله حيي حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن ادعوا الله عباد الرحمن، من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة. إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة. إذا كان الدعاء بنحو تحصيل شيء وبظاهرهما إلى السماء تارة، إذا دعا بنحو دفع البلاء، في دفع البلاء باطن اليدين نحو الأرض، وفي طلب الرحمة باطن اليدين نحو السماء. واليدين حذو المنكبين، وأنت بالدعاء أقوى إنسان في الأرض، لأنك مع القوي، لأنك مع الغني، لأنك مع العليم، لأنك مع القدير، لأنك مع السميع، لأنك مع البصير. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فادعوا الله عز وجل. قال الإمام النووي، السنة في كل دعاء لدفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. الأدب مطلوب. وفي صحيح البخاري قال أبو موسى الأشعري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه من شدة لهفته. لكن في سؤال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبيل معركة بدر بلهفة شديدة حتى سقط رداؤه. الحقيقة ما من أحد على وجه الأرض أوثق من النبي بالنصر منه، إلا أنه كان يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب، تقصير في إعداد العدة، لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان مهما كان متوكلا على الله عليه أن يستجمع الأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائما التطرف سهل، أن تستسلم إلى الله عز وجل من دون أن تأخذ بالأسباب قضية سهلة، كل شغل في داخل، لا يفعل شيئا، لا يتخذ احتياطا، لا يعد عدة، لا يأخذ بالأسباب، لا يدرس، لا يختار البضاعة الجيدة، يقول أنا متوكل. فسيدنا عمر سأل بعض الناس من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. فقال هذا الصحابي الجليل كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. مشكلة المسلمين اليوم إما أنهم تركوا الأسباب عاصين، أو اتخذوها مشركين، إما أن يتخذ الأسباب ويعتمد عليها وقع في الشرك، وإما أن لا يأخذ بالأسباب وقع في المعصية. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، وأن تعتمد على الله وكأنها ليست في شيء. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تعتمد على الله وكأنها ليست في شيء. هذا هو الموقف. نحن في طريق، عن يمينه وادي الشرك وعن يساره وادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت في وادي الشرك، إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. من أجل أن تكون مؤمنا كاملا عليك أن تأخذ بها وتعتمد على الله عز وجل. أذكر مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين رجلين، الذي حكم عليه قال حينما خرج حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل. فقال له النبي يا هذا، الآن دققوا، والله هذا الحديث يحل مشكلات المسلمين في العالم. قال يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت بادئ ذي بدء، عليك أن تأخذ بالأسباب، عليك بالكيس، أن تدبر، أن تفكر، أن تخطط، أن تسعى، أن تسأل، أن تكتب، أن تعترض، أن توسط، كل هذا من قضاء الله وقدره. قال يا هذا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، إذا خططت ودبرت وتوسطت وسألت وكتبت واعترضت وشكوت، وبعد كل هذا لم تفلح، هذه مشيئة الله، إذا حسبي الله ونعم الوكيل. متى يمكن أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ بعد أن تستنفذ الأسباب. الله جل جلاله لا يقبل منك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب. يعني أمس أوضح مثال، طالب ما درس، فلما رسب هيك الله بده، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كلام دجل، هذه كلمة حق أريد بها باطل. لا تقبل منك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تأخذ بالأسباب، وقبل أن تستنفذ الأسباب، وقبل أن تفعل كل شيء في إمكانك. لذلك الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المسلم الذي لم يفهم بعد هذه الآية يظن أن على المسلمين أن يعدوا القوة المكافئة، وهذا الآن ليس في مقدورهم، فوق طاقتهم. هناك مسافات كبيرة جدا بين قوى المسلمين وبين قوى أعدائهم، فإذا أمرهم الله عز وجل أن يعدوا القوة المكافئة فهذا طلب تعجيزي مستحيل، لكن الله عز وجل أمرهم أن يعدوا القوة المتاحة وليست المكافئة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه النقطة التي أظنها سبب تخلف المسلمين، توكل ساذج، والأصح تواكل، دعاء بلا أخذ بالأسباب. نبي كريم معه رسالة، معه وحي، معه معجزات، ظل يدعو في بدر حتى وقع رداءه، إلى أن قال له سيدنا الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله ناصرك. لماذا كان يدعو بلهفة؟ يخاف أن يكون هناك تقصير في الأخذ بالأسباب. لذلك المؤمن الصادق يستجمع كل الوسائل وكل الأسباب ولا يعتمد عليها. إذا استطعت أن تكون في هذا المستوى فقد أفلحت ورب الكعبة. ادرس الأمر. يعني إنسان توقفت مركبته في الطريق، نزل من المركبة: يا رب أنقذنا. افتحت المحرك، ابحث عن السبب المادي أولا واطلب من الله التوفيق. الحركة نحو تحقيق الهدف بالوسائل الواقعية هو المطلوب. لذلك قال الإسلام واقعي. ما معنى واقعي؟ يعني يحل المشكلات بطريقة واقعية. هو لا يقبل الواقع السيء، لا يقره أبدا، يرفضه، لكن إذا أراد حل مشكلة يحلها بطريقة واقعية، وهذه الواقعية هي التي رفعت من شأن الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. وقال العلامة المناوي: ذلك عند فراغه من الدعاء تفاؤلا وتيمنا بأن كفيه ملئا خيرا فأفاض منهما على وجهه، فيتأكد ذلك للداعي. ذكره الحليمي. يعني من آداب الدعاء أن تمسح وجهك بيديك وكأن يديك ملئتا خيرا. في أشياء رمزية، يعني الواحد لا يظن أنه بالإسلام في أشياء رمزية وحياتنا كلها واقعية. نحن في عنا ألف رمز ورمز. نجيب قماش لون كذا ولون كذا ولون كذا مصنوع من اليابان، هذه الألوان الثلاثة ترمز إلى وطن، لذلك نحييه ونقف أمامه باستعداد ونعاقب من يهين هذه الراية، هي رمز الوطن. فلذلك الإنسان إذا دعا، إذا رفع يديه، رمز التأدب، رمز التذلل والخضوع إلى الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة في دعائه. الأكمل أن تتجه نحو القبلة. لذلك الحجاج والعمار وهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقفوا باتجاه الحجرة الشريفة يبلغونه أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، وإما أن يتجهوا نحو القبلة فيدعوا ربهم جل جلاله. إذا من السنة أن يستقبل الرجل القبلة في دعائه، كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه 10 آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون قال عمر فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. لازلنا في آداب الدعاء، نحن مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنك حينما تدعو الله عز وجل تكون في أعلى درجات القرب، وتكون في أشد حالات الإخلاص، وفي أشد الضرورة إلى الله عز وجل، في ضرورة وفي قرب وفي إخلاص. لذلك الدعاء مخ العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل. هل عندكم شاهد من كتاب الله أن الثناء على الله دعاء؟ سيد أسامة، جيد جيد. أخ موفق، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم قال الله عز وجل فاستجبنا له، معناه كان يدعو. الثناء دعاء عند الله عز وجل، الثناء دعاء. يعني أنت أحيانا ألا تستعطف إنسان قوي، ابنك بيده، تقول له أنت رحيم؟ ما معنى أنت رحيم؟ أي ارحمه، أنت عظيم، أنت كريم. فالثناء دعاء أيها الإخوة، الثناء دعاء. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صور نفسك يعني فايت عند إنسان عظيم وهو لا يعرفك، لكن دخلت بمعية أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه، أنت بمعية هذا الصديق الحميم. فحكمة البدء بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أنك استشفعت به في الدخول على الله عز وجل. روى الإمام الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لي تعليق صغير، مرة ذكرت في درس التفسير عن صلح الحديبية، فحينما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا رسولهم على البذل والتضحية في سبيل الله بعد أن كان عثمان عند قريش موفدا من قبل النبي، وقد أشيع أنه قد قتل، وقد بايع أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي قال الله عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذي لفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أخذ البيعة من أصحابه الكرام أمسك يدا بيد وقال هذه عن عثمان الغائب، اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسوله. نحن قلنا حاجات عند الله، لكن الله ما حاجته؟ هون السؤال. هذا شيء ورد بالسنة، أنت لك ألف حاجة وحاجة، بدك زوجة صالحة، بدك رزق حلال، بدك بيت، بدك إيمان، بدك إقبال، بدك اتصال بالله، لك عند الله ألف حاجة وحاجة، لكن الله ما حاجته؟ قال اللهم إن هذه عن عثمان فهو في حاجة الله ورسوله. الله له حاجة؟ النبي الكريم قرب إلينا شيئا من كمال الله عز وجل، كأن هداية خلقه هي حاجة الله عز وجل، كأن نشر الهدى هي حاجة الله عز وجل. يعني إذا الواحد الله شرفه وسمح له ينطق بالحق ويكون جندي في خدمة الحق فهو في حاجة الله، في حاجة الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عباده ليرحمهم، خلق عباده ليهديهم، خلق عباده ليسعدهم، فمن ساهم في إسعادهم وفي هدايتهم وفي تعريفهم بربهم وفي حملهم على طاعة الله عز وجل فهو في حاجة الله وحاجة رسوله. هل هناك من حرفة أشرف عند الله وأعظم عند الله من أن تكون جنديا في حاجة الله عز وجل وحاجة رسوله؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. طبعا هذا الحديث أصل، قال الإمام الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم. شوف دقق الآن بين التوحيد وبين الأسماء الحسنى. أيام بتقول الأمر بيد من في هذه الدائرة، لك مشكلة، لك معاملة. الأمر بيد من؟ يقال لك بيد فلان. فلان كيف أخلاقه؟ منصف، يحب الخير. بيهمك شيئين، أن يكون الأمر بيد إنسان كريم، إنسان حليم، إنسان عادل، إنسان قوي، إنسان غني. المعنى أقربه، النبي الكريم يقول لا إله إلا الله، الأمر بيد الله والله حليم كريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ماذا نفهم من هذا الدعاء؟ موجبات رحمتك. في منتهى الأدب لو أن النبي قال اللهم إني أسألك رحمتك، واحد قدم طلب إلى الجامعة الفلانية يرجى منح دكتوراه، التوقيع فلان طابع، أعطونا دكتوراه، منتهى الوقاحة، ماذا قدمت لتنال هذه الشهادة؟ وين علاماتك؟ وين شهاداتك السابقة؟ وين أطروحتك؟ وين الإجازة؟ فالنبي الكريم ما سأل رحمة الله وحدها، سأل موجبات الرحمة. يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني. إذا النبي الكريم قال اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إذن الأدب في الدعاء أن تفتتحه بالثناء على الله عز وجل، ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء. الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره. طبعا الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن دعا بصوت عال جدا فقد اعتدى على الخفية، ومن دعا باستكبار وعدم افتقار فقد اعتدى على التضرع، ومن كان معتديا فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه لا يحبه. وهناك من قال: من أطال الدعاء فقد اعتدى. أيام الدعاء تتربع الساعة، نصف ساعة، الناس يبجروا، واحد غفل فيقوه وين وصل الشيخ بالدعاء. إطالة الدعاء عدوان، وعدم التبرع عدوان، ورفع الصوت عدوان، وأن تكون معتديا على خلق الله هذا عدوان، وهذا يمنع استجابة الدعاء. وعن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنتم حينما تستمعون إلى أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين تجدونها مصدرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومختتمة به بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. حقيقة الناس حينما رأوا صلاة فارغة لا تعني شيئا، أخي صلي على النبي، زيدوا صلاة، وعم يكذب وعم يغش وعم يحتال. هذه الصلوات التي أمرنا بها حينما فرغت من مضمونها أو حين خالفها العمل السيء فقدت عند الناس قيمتها. أما هو الأصل حينما تصلي على النبي يعني أنت متمثل هذا الإنسان العظيم مقتد به، مستمسك بسنته، متابع له في أقواله وأفعاله. أيها الإخوة الكرام، ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه. الإلحاح فيه، فقد روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اعيد مرة ثانية، اللهم أعطنا ولا تحرمنا مرة ثالثة. فالإنسان إذا دعا والدعاء لاقى يعني رغبة في نفسه، الدعاء مس أوتار قلبه، ليعد هذا الدعاء ثلاثا، هذا من السنة. طيب سؤال، ورد بالقرآن الكريم والذين هم على صلاتهم دائمون، كيف دائم؟ ما له عمل؟ ما له وظيفة؟ ألا يتاجر؟ ألا يبيع؟ ألا يشتري؟ ألا يذهب إلى عمله؟ ألا يطبب؟ ألا يرافع؟ كيف على صلاتهم دائمون؟ في خمس صلوات، في آية على صلواتهم يحافظون، واضحة. أما على صلاتهم دائمون قالوا الدعاء بالطريق، تدعو قبل أن تدخل إلى مكتبك، تدعو قبل أن تدخل بيتك، تدعو قبل أن تدخل المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تدعو قبل أن تخرج منه، اللهم افتح لي أبواب فضلك، تدعو قبل أن تخرج من بيتك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. قبل أن تركب مركبتك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. يعني في دعاء قبل الركوب، بعد النزول، قبل السفر، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، في جهة بالكون يمكن أن تكون في آن واحد معك في السفر ومع أهلك في الحضر، مستحيل إلا الله عز وجل. ففي دعاء السفر، دعاء الحضر، دعاء الطعام، دعاء الزيارة، دعاء دخول البيت الخروج منه، دخول المسجد الخروج منه، حتى إذا دخل إلى دورة المياه، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني، الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذاقني لذته وأذهب عني أذى. إذن على صلاتهم دائمون بالأدعية، يعني المؤمن يحب الله عز وجل، علامة حبه له كثرة الدعاء. أنت عم تخاطب مين؟ عم تخاطب سميع، عم تخاطب قدير، عم تخاطب رحيم. فأن يستجيب الله لك شيء يقيني قطعي. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. الملح، الآن دخلنا في المنطقة الحرجة، المنطقة الخطيرة في الدعاء. قلنا رفعوا اليدين حذاء المنكبين، إذا في سؤال الرحمة باطنهما إلى السماء، إذا في سؤال لدفع البلاء باطنهما إلى الأرض، مسح الوجه باليدين، الإلحاح بالدعاء، الثناء على الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن دخلنا في المنطقة الحرجة. قال ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل الإجابة تطيب المأكل والمشرب والملبس، وذلك بأن يكون حلالا. هذا أخطر شيء. الآن دخلنا بالمهنة، بالوظيفة، بالصناعة، بالزراعة، بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بكسب المال، بالمرافعة أمام القضاة، بمعالجة المرضى. طبيب أنت، المريض مستسلم إليك، ممكن تكلفه بعشر تحاليل أو بتحليل واحد، ممكن يكون في عندك يقين أنه لا يحتاج إلى تخطيط. وتخطيط طبعا 500 والإيكو 1000 والمرنان 5000، ممكن تكلفه بتحاليل وصور ليس بحاجة إليها، من يعلم؟ الله وحده يعلم. فإذا كان صار في ابتزاز، في إيهام، في توجيه نحو كسب مال غير مشروع، طبيب، محامي، مهندس، مدرس أحيانا علامات قليلة حتى دروس خاصة تكتر ممكن، بضاعة مستوردة من جهة أوهمت من جهة تانية عملت لها وصف كاذب. الآن دخلنا في صميم الدرس، دعاءك متعلق بكسب مالك، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. في عندك بالاستقامة شيئان أساسيان، استقامتك في كسب المال واستقامتك في الشهوات. يعني موضوع علاقتك بالمرأة وعلاقتك بالدرهم والدينار، هذان الموضوعان يستقطبا 90% من الأحكام الشرعية، علاقتك بكسب المال وعلاقتك بالنساء. اسمعوا الحديث الشريف، الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الآن دخلنا في صميم الدين، في صميم الدين عندك صناعة غذائية يأكلها أطفال المسلمين، بإمكانك تضع مواد منتهي مفعولة، أخذتها بنص قيمة لك مين دريان، بإمكانك تضع مواد كيماوية أرخص بكثير، بإمكانك تضع أشياء ترفع السعر لكن بتخفض القيمة الغذائية، ولا أحد يعلم إلا الله. الآن دخلنا في صميم الدين، لما بيكون كسبك حلال يعني في نصيحة، ما في غش، ما في كذب، ما في تدليس، ما في ابتزاز، ما في احتكار، ما في استغلال، ما في إيهام، ما في احتيال. إذا كان كسبك حلال معنى مالك حلال، معنى طعامك حلال، معنى طعامك طيب، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا هو الدين. الآن وضعت اليد على جوهر الدين، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي، راعي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الأعرابي البدوي الراعي وضع يده على جوهر الدين، ولو معك أعلى شهادة اختصاصية في الدين وتأكل المال الحرام غابت عنك حقيقة الدين. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين بالمعمل، بالعيادة، مكتب الهندسة، قاعة التدريس، الدين بدكانك، الدين بوظيفتك، شيء لا يصدق. لو طبق الناس الدين كما أراد الله لدخل الناس في دين الله أفواجا، لو طبق الناس الدين كما أراد الله لن يغلب من أمة 12,000 من قلة، 12,000 من قلة لن يغلبوا. مليار ومئتين مليون كلمتهم ليست هي العليا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الدين في تجارتك، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام، هذا الدين. الدين صدق. قلت مرة: والله قلت الطبيب المسلم لا يوصى. كيف يوصى؟ أمامه عبد من عباد الله والله عم يراقبه كيف يوصى؟ فأخواننا الكرام، الشيء ليس بالمظهر بالمخبر. لما بتمتنع عن أكل الحرام حينما تخلص للناس تصدق معهم، لا تهمهم، لا تبتز أموالهم، لا تدلس، عندئذ أنت دين ودعاؤك مستجاب. من آداب الدعاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين إلى عدم الاستعجال في القول دعوت فلم يستجب لي، والله دعيت الله ما استجب لي، هذا منهي عنه. بأن يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، فإن ذلك يبعد الإجابة، لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت ربي فلم يستجب لي، إياك أن تقول هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يختار لك الخير، والخير لا تعلمه أنت، لا تعلم أين هو. وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا نبي الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت فلم يستجب لي. موضوعات دقيقة جدا. الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، والدعاء أنت فيه أقرب حالة إلى الله وأنت تدعو الله عز وجل. أيام الإنسان يكون في معه شغلة كبيرة، لا سمح الله مرض عضال، يعني معقول الله يشفيني منه؟ معقول، وآيات الله ظاهرة. كان عليه الصلاة والسلام يرشد الداعي إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول

يكون في إحراج لك، تقول له لعلي يكون في ضغط عليك، قد لا تستطيع، لعلي كلفتك ما لا تطيق، صح الكلام. الإنسان هكذا شأنه، أما خالق الأكوان ليس هذا شأنه، يعطي فيدهش. فهي إن شئت، إن أردت، إن سمحت لك، اعزمي المسألة، اجزمي المسألة. قال بعض العلماء: ومعنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة، فإنه يدعو كريما. الآن في عندنا نقطة دقيقة، أيام بيكون في تقصير في الواجبات الدينية، في أخطاء سابقة، في ذنوب. طيب هذه الذنوب وتلك التقصيرات هل تحول بينك وبين الدعاء؟ الجواب لا، لا ينبغي أن تحول. قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدكم الدعاء، لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه. يعني إذا كان يعلم من نفسه تقصير أو ذنوب، لا ينبغي أن هذه المعرفة أن تمنعه من الدعاء، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فالمضطر يدعو بأي وضع، والله عز وجل يقبله. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصيل الإجابة. روى أبو داود عن أبي زهير النميري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي الكريم: أوجب إن ختمه. فقال الرجل: بأي شيء يختمه؟ يعني أوجب الاستجابة حصلت إذا ختم الدعاء. فقال الرجل: بأي شيء يختمه؟ فقال: بآمين. وآمين كما تعلمون اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب. بالفاتحة نقول آمين، بعد السورة ولا الضالين آمين، في دعاء، لأنه هو الثناء دعاء كما قلنا قبل قليل. وروى الحاكم عن حبيب ابن سلمة الفهري وكان مجاب الدعوة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ، أي جماعة، فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. في دليل قرآني، سيدنا موسى دعا ربه، وإلى جانبه هارون عليه السلام، فقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. الداعي واحد، الثاني قال آمين صار داعي، فكل إنسان يقول آمين صار داعي. الله أكبر. نتابع الموضوع. لو واحد سألك سؤال، طلب منك حاجة، ملتفت عنك، عم يتسلب مسبحة، عم يقرأ مجلة، قال لك عطيني القضية الفلانية، هل تستجيب له؟ الداعي إذا كان غافل عن المدعو لا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل: يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله، دققوا الآن، لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الدعاء بقلب غافل لا يستجاب، الدعاء بقلب خاشع.

0: الدعاء بقلب حاضر، الدعاء بقلب شاهد، بقلب شاهد حاضر خاشع، عندئذ يستجاب. أما دعاء يعني مع الغفلة مع الشرود، الداعي يدعو خواطر أشكال ألوان آمين بالأخير، هذا ليس دعاء. يجب أن تدعو وأنت شاهد، لا وأنت غافل غائب، شاهد حاضر خاشع متذلل متضرع، الله بيستجيب. أما إذا في شرود وفي تأمين شكلي أجوف، هذا الدعاء لا يستجاب. فإن الله تعالى لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الآن من آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب جوامع الدعاء، يا رب زوجني فلانة بنت فلان، يا رب البيت الفلاني المحضر رقم كذا خانة كذا، هي ليست جوامع الدعاء. يجب أن تدعو الله بجوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا جوامع الدعاء. أكمل الدعاء دعاء القرآن ودعاء النبي، فالإنسان يحفظ أدعية القرآن كلها لأن فيها غطاء لكل حالات الإنسان، ويحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يجمع في الدعاء: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اللهم أنا بك وإليك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اقرأ أدعية النبي، احفظ أدعية النبي، وحبذا لو كان معك في جيبك كتيب صغير عن أدعية النبي، اقرأها إلى أن تحفظها، عندئذ أدعو الله دائما. فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو الصلاة الدائمة. أيها الإخوة الكرام، أمر على فقرات الدرس مرورا سريعا. من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان أولا يرفع يديه حذاء منكبيه، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، وكان يختم الدعاء بمسح يديه وجهه بيديه، وكان يلح في الدعاء، وكان يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الدعاء الجامع لا التفصيلي، وكان ينهى عن الاستعجال بأن يقول العبد دعوت فلم يستجب لي. وكان عليه الصلاة والسلام يحب في الدعاء العزم والحزم، لا ما كان يقول اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت، نعم. وكان يشير إلى التأمين في الدعاء أن تقول آمين، نعم. وكان يحب أن يكون الدعاء بقلب حاضر خاشع شاهد، وكان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الدعاء. هذه كلها آداب النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه، والدعاء مرة ثالثة مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو يدعوه. والدعاء سلاح المؤمن، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونشرحها، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 10 سبتمبر لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز، سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشت. رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا: قبل أن تصل إلى المحكمة، هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية: دول عربية وإسلامية ترحب. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر السلع المستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب

الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات. نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن ويتوعد بالتصعيد. أوكرانيا. تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي. الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف جبل الفأس مرة أخرى تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف. موسكو وكييف تتبادلان الضربات ومساعي أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز سيدني. لا أتمنى لأم أن تعيش ما عشته كلمات تختصر وجع أم فقدت ابنها محمد يونس البالغ من العمر 14 عاما وسبعة أشهر في حادث مأساوي بدراجة كهربائية أثناء لعبه بها في إحدى حدائق سيدني. ما بدأ كدعوة من الأصدقاء للعب في الحديقة وانتهت باتصال هاتفي غير حياة عائلة بأكملها إلى الأبد. فهل أصبحت الإي بايك والسوك ترات الكهربائية خطرا يهدد أبناءنا أكثر مما نتصور؟ في سيدني جمعت فعالية مجتمعية الأهالي والشباب والشرطة والمختصين للحديث بصراحة عن مخاطرها والقانون ومسؤولية الجميع. أم محمد تروي للمرة الأولى تفاصيل الساعات التي سبقت الفاجعة وما رأته عندما وصلت إلى الحديقة، وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات والشباب كيف يمكن أن نحمي أبناءنا قبل أن تقع المأساة. كيمبرا. تعد الوساطة القانونية وسيلة بديلة لحل النزاعات الأسرية، إذ تتيح للأطراف مناقشة القضايا الخلافية بمساعدة وسيط محايد بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بعيدا عن الإجراءات القضائية المطولة. وفي المقابل قد تكون المحكمة الخيار الضروري في بعض الحالات، لا سيما عندما تعذر التوصل إلى اتفاق أو عندما تكون هناك مسائل قانونية تتطلب قرارا قضائيا ملزما. الوساطة أو المحكمة، أيهما الأنسب لحل النزاعات الأسرية؟ ومتى يكون اللجوء إلى المحكمة أمرا لا يمكن تجنبه؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. دول عربية ترحب. رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. واعتبرت كل من قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن الخطوة تمثل إجراء منسجما مع القانون الدولي وتسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة الجهاد والأفراد المخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان أمس في هجمات صهيونية استهدفت بنايات سكنية وتجمعا لمدنيين ودراجة نارية وسط وشمال قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار استهدف نازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي أحدث الهجمات أصيب شاب ومسن بقصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو حطب غربي مدينة خان يونس بعد إنذار بالإخلاء في ثالث حادث من نوعه أمس. جنوب سوريا. يتجه أحمد صباح كل يوم من بيته إلى أطراف خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي إلى مزارع سعسع والحسينية في ريف دمشق الغربي للعمل في موسم الخضروات الصيفية. يقول الشاب الثلاثيني إن الدوريات الصهيونية شبه اليومية في القنيطرة دفعته للبحث عن العمل بعيدا عن المشاكل، مضيفا لسوريا الآن أنه ليس مضطرا للتعرض لخطر الاعتقال أو التوقيف المؤقت ساعات تحت الشمس كما جرى للعشرات في مختلف القرى وبلدات المحافظة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تستعد لاستئناف زيارتها للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، في حين قالت القناة 12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الصهيونية وافقت على عودة الزيارات. وذكرت اللجنة في بيان أنها أجرت أمس اجتماعا فنيا وجولة تقييم في أحد مرافق الاحتجاز العسكرية في الكيان الصهيوني استعدادا لاستئناف زيارات الأسرى، لكن البيان أكد أن الفريق لم يتلقى أي أسير خلال الزيارة ولم يسمح له بإجراء أي تواصل مباشر مع الأسرى.
بيانات بلاحية.

0: تقول: قال مسؤولا موانئ عراقيان إن ناقلة ترفع علم بنما تحمل مليوني برميل من زيت الوقود العراقي تعرضت لضربة بمسيرة في المياه الإقليمية العراقية أمس بحسب ما ذكرت روترز. وأضاف المسؤولان أن قوارب إنقاذ عراقية أخمدت حريقا على متن الناقلة نيو أندروس، وأنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات. سوريا إدلب. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب أمس ارتفاع ضحايا انفجار مستودع للأسلحة والذخائر قرب مدينة سرمدة إلى 14 قتيلا و11 إصابة في حصيلة غير نهائية. وكان قائد عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان قال لسوريا الآن إن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، لافتا إلى نقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية والمصابين إلى مستشفى الأندلس في ريف إدلب. الاحتلال الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 3 أفراد من الشرطة الفلسطينية بدعوى مخالفتهم صلاحيتهم بالعمل في مناطق تحت سيطرة الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الصهيوني إنه اعتقل عناصر الشرطة الفلسطينية لضلوعهم في إقامة حاجز في المنطقة جيم بالقرب من بيتونيا غربي رام الله. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الاحتلال الصهيوني يقصف. قصف جيش الاحتلال الصهيوني مناطق في جنوب لبنان تزامنا مع تحركات لدباباته في بلدة الخيام وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، في حين أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بمسار التفاوض مع الكيان الصهيوني لإنهاء الحرب. وقالت الوكالة إن أجواء متوترة تسود المنطقة، وإن إطلاق نار كثيف تزامن مع تحرك الدبابات الصهيونية في الجهة الشرقية من بلدة الخيام. نتنياهو يطلق تهديدات. اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس، تزامنا مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل، في حين أدانت سوريا بأشد العبارات هذا الدخول غير الشرعي. إيران وأمريكا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن دمرت 9 ناقلات إيرانية متوعدا بشن مزيد من الهجمات. أوكرانيا. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف العاصمة كييف، في تصعيد جديد جاء بعد تعليق مؤقت للضربات استمرت 3 أيام بالتزامن مع زيارة مفاوضين أمريكيين لأوكرانيا وروسيا. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا قصفت العاصمة الثلاثاء بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما ذكر مسؤولون أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى اندلاع حرائق في عدة أحياء بالعاصمة وألحق أضرارا بما لا يقل عن 14 مبنى شاهقا، إضافة إلى سكن طلاب ومدرسة وعيادة ومستودعات ومواقع أخرى. الغاز الأوروبي. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 80 يورو نحو 93 دولارا لكل ميجاوات ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز الروسية في وقت تواجه فيه القارة انخفاضا في المخزونات مع اقتراب فصل الشتاء. شبكة CNN تكشف. كشفت شبكة CNN أمس تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. واستنادا إلى صور أقمار صناعية، رصدت الشبكة زيادة كبيرة بأعمال البناء في موقع جبل الفأس النووي الإيراني خلال العام الجاري بالتزامن مع الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران. موسكو وكييف. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا مكثفا، حيث تبادلت موسكو وكييف ضربات واسعة النطاق بالمسيرات والصواريخ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر مرافق حيوية على الجانبين، وذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لتطوير الدفاعات الأوكرانية. فقد شنت القوات الروسية هجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وأعلنت السلطات المحلية ومسؤولون عن مقتل 5 أشخاص في كييف وإصابة آخرين جراء استمرار القصف. الخبر الأخير في هذه النشرة من كوبا. أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تعود أبدا مستعمرة أو خاضعة لاستعمار جديد بعدما نشر الرئيس دونالد ترامب خريطة تظهر الجزيرة الشيوعية جزءا من الأراضي الأمريكية. وكتب دياز كانيل الثلاثاء على منصة إكس أن كوبا التي تدرك تماما معنى أن تكون مستعمرة تعلم أنها لن تعود كذلك أبدا ولن تخضع لأي إمبراطورية دون الإشارة مباشرة إلى الرسالة التي نشرها الرئيس الأمريكي يوم الاثنين على شبكته تروث سوشيال. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز سيدني: لا أتمنى لأم أن تعيش ما عاشته، رسالة أم محمد يونس بعد فاجعة الدراجة الكهربائية في سيدني. كامبرا: قبل أن تصل إلى المحكمة هل يمكن للوساطة أن تنهي الخلاف؟ ما لا تعرفه عن حل النزاعات الأسرية. ومن العناوين العالمية: دول عربية وإسلامية ترحب. 8 دول عربية وإسلامية ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع للمستوطنات الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة: شهيد بغزة وجيش الاحتلال يدمر منازل ويشرد عشرات العائلات. جنوب سوريا: 72 توغلا خلال شهر وضغوط على السكان، ما أهداف الاحتلال الصهيوني جنوب سوريا؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لأول مرة منذ طوفان الأقصى الصليب الأحمر يستعد لزيارة الأسرى الفلسطينيين. بيانات ملاحية تقول: بيانات ملاحية استهداف ناقلة يونانية تحمل 2 مليون برميل من النفط العراقي شرق الفاو. سوريا إدلب: 14 قتيلا بانفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب. الاحتلال الصهيوني: جيش الاحتلال يعتقل 3 عناصر من الشرطة الفلسطينية غربي رام الله. الاحتلال الصهيوني يقصف: قصف وتحركات لدبابات صهيونية بجنوب لبنان وعون يتمسك بالتفاوض. نتنياهو يطلق تهديدات: نتنياهو يطلق تهديدات من جبل الشيخ السوري المحتل وكاتس يتعهد بالبقاء فيه. إيران وأمريكا: إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن ويتوعد بالتصعيد. أوكرانيا: تصعيد ميداني في أوكرانيا على وقع حراك دبلوماسي لإنهاء الحرب. الغاز الأوروبي: الغاز الأوروبي يتجاوز 93 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات وسط مخاطر الإمدادات. شبكة CNN تكشف: جبل الفأس مرة أخرى، تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. موسكو وكييف: موسكو وكييف تتبادلان ضربات ومساع أوكرانية لشراء صواريخ باتريوت. كوبا: ردا على خريطة ترامب، رئيس كوبا يقول لن نكون مستعمرة أبدا. أما الآن أحبة في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة: غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس متواصل في تفسير كتاب الله جل وعلا، وما زلنا وإياكم في سورة آل عمران، وتفسير الليلة حول قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نقول مستعينين بالله عز وجل، قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. المعنى الإجمالي للآية أن الله جل وعلا يخبر أن معالي الأمور والجوامع لكل خير والجنة التي هي رأس كل غاية وأمل كل مؤمن لا ينال إلا بإنفاق الإنسان لأشياء يحبها، والله جل وعلا جبل القلوب على حب المال، قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال جل ذكره: وإنه لحب الخير لشديد. والمال هنا ليس وقفا على النقدين الذهب والفضة، وإنما المال كل ما يتموله الإنسان ويملكه من نقدين أو من أراض أو من عقار أو من غير ذلك كعروض التجارة، هذا كله يدخل تحت مسمى المال كالخيل والفرس وما أشبه ذلك مما يملكه الإنسان. فالله جل وعلا يقول: إن النفوس جبلت على حب المال، فإذا بلغ الإنسان مرتبة يتخلى فيها عما يحب لشيء أعظم وهو حبه لله جل وعلا، كان ذلك موصلا لطريق الخير والبر. لن تنالوا البر، لن تحصلوا عليه، لن تدركوه حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى يتخلى الإنسان عن محبة الدنيا والتعلق بها ويصل بنفسه إلى مرحلة يتخلى عما يحب من أجل ما عند الله جل وعلا من ثواب وعطاء وجزاء. ثم قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فكل ما ينفقه الإنسان مما عظم أو حقر فإن الله جل وعلا يعلمه ويكتبه له، إن خيرا فخير وإن كان غير ذلك فغير ذلك. هذه الآية لما نزلت كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أعظم جيل بلا شك، ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وأيدوه ووقفوا معه، هم شامة في جبين الأيام وتاج في مفرق الأعوام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما نزلت هذه الآية تسابقوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في الإنفاق مما يحبون. ومما نقل نقلا صحيحا ما في الصحيحين من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما روى عنه أنس أن أبا طلحة هذا الصحابي الجليل كانت له نخل في مقدمة المسجد النبوي تسمى بئر بالنبر وبير بالياء بئر حاء، كانت في مقدمة المسجد وكان ماؤها عذب طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ذلك النخل فيشرب من ذلك الماء الطيب. فلما نزلت هذه الآية عمد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا النخل صدقة في سبيل الله، فقبلها عليه الصلاة والسلام وقال له من باب الإرشاد: اجعلها في أقربائك. فجعلها أبو طلحة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده في اثنين من الأنصار هما حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وكان ذا قرابة من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما نقل من وجه آخر أن زيد بن حارثة الذي جاء ذكره في القرآن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرس تسمى سبل، وكانت أثيرة عنده مقربة لديه، فلما أنزل الله جل وعلا قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء زيد رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن فرسي سبل أحب مالي إلي، وقد أشهدتك أني جعلتها صدقة في سبيل الله، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق بها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد وأعطاه الفرس، فلما أعطاه الفرس قال: اقبضه يا أسامة. تغير وجه زيد لأنه ما كان يريد أن يأخذها ولده حتى يشعر أنه أنفق بعيدا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه زيد قال: يا زيد، إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك، إن الله جل وعلا قد قبل صدقتك منك. موضع الشاهد أن المقصود إخراج حب المال من القلوب، أين يقع المال مسألة لا تهم إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده، قد يقع في قرابة، قد يقع في غير قرابة، يجتهد الإنسان، مأمور أن يجتهد أين يضع ماله، لكن المهم إخراج الدنيا من القلوب. وليس معنى ذلك أن يأتي الإنسان لشيء يتقوت به وينفق به على عياله ولا يملك غيره ثم ينفقه كما نسمع بين الحين والآخر، فإن هذا قد يكون في بعض الأحايين مخالف للصواب. قال الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالإنفاق ينفق الإنسان من أحب ما لديه، نعم، لكن ينظر الإنسان نظر التوازن في أهله وذويه وأبنائه ومن لهم حق عليه. والناس في هذا يختلفون اختلافا جذريا. ليس معنى أنهم يختلفون في الإيمان، نعم كذلك، لكن في هذا الشأن لا، إنما يختلفون في قضية أن الإنسان من الناس من يستطيع أن يعوض ومن الناس من لا يستطيع أن يعوض، بمعنى إن إنسانا لا يعرفه أحد ولو ذهب يقترض لا يقرضه أحد، فهذا لو أنفق ماله كله لبقي أصبح أشد ممن أنفق عليهم، أشد ممن طلبه مالا فأعطاه، ولا يقول بهذا عاقل. لكن يوجد إنسان له جاه، له قدرة أن يستدين، يحبه الناس، معروف، إمام مسجد، خطيب، مدير، موظف كبير، هذا لو أعطى ماله كله يستطيع أن يعوضه. رجل تاجر حتى لو أنفق اليوم كل ماله غدا يكسب شيئا آخر، على هذا يحمل ما فعل الصحابة. لا يأتي إنسان يقول أبو بكر أنفق ماله كله، نعم أبو بكر أنفق ماله كله، لكن أبا بكر كان تاجرا فينفق اليوم يعوضه غدا. لكن لا تأتي لإنسان كما نسمع أحيانا في بعض الحملات التي لبعض المناسبات كالحملة الانتفاضة أو غيرها، يأتي إنسان، وسمعت هذا بأذني، يأتي إنسان لا يملك إلا السيارة التي تنقل عليها الماء، يسميها العامة وايت، فلما تبرع بها قال: يعلم الله أنني لا أملك غيرها، وبها أقتات لأبنائي، ثم قال: جعلتها لله في سبيل الله. هذا ليس بحق وليس برشد وليس بعقل، نسأل الله أن يتقبل منه، نعم، لكن هذا أمر لا يقبل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا الرجل إذا أمسى وأبناؤه لا يجدون طعاما وبناته في ظل هذا الزمن الذي يحتاج الناس فيه إلى الدينار والدرهم، كره أبناؤه الدين، لأنهم يشعرون أن الدين هو السبب في إنفاق المال كله. المقصود أن الإنسان يتبع السنة بفهم لماذا؟ بفهم للسنة، لا بفهمه هو، لكن كما فهمها الصحابة. أبو طلحة رضي الله عنه رجل غني، رجل ثري، من ماله المحبب إليه مزرعة بجوار المسجد، أحب ماله إليه، معنى أن ماله كثير، لكن هذا أحب ماله إليه. كإنسان مثلا عنده مزرعة وعنده قصر أفراح وعنده عمائر وعنده أبناء يقوتهم، فأحب إليه المزرعة أو قصر الأفراح، تصدق بقصر الأفراح، تصدق بالبناية، تصدق بالمزرعة، هذا طبق السنة. أما يأتي إنسان، وقد يعني يمر علينا من مخالطتنا الناس، يأتي شاب لا يملك ولا شيء، لا يملك إلا راتبه، وقد يأتيه الراتب أحيانا، أو موظف في شركة مرة يثبت مرة لا يثبت، ثم يأتي يقول: أنفقت مالي كله لمؤسسة كذا أو لجمعية كذا أو لسبب كذا. هذا يا بني الإنسان يكون راشدا عاقلا، لا يتكلف مفقود ولا يرد موجود، يمشي بالخطى والله أعلم بما في صدور العالمين، ولا حاجة لأن يرى الناس ماذا تصنع. نقول عموما أن الإنفاق من أعظم أسباب حصول الخير، لكن كما قلت بضوابطه الشرعية، وكلما كان في السر كان أبلغ وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وليست العبرة بالكثرة بقدر ما العبرة أن يصيب مال الإنسان ذا فاقة يحتاجها، وكلما كان ذا قرابة كان أولى وأحرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن يضعها في قرابته، فوضعها كما بينا عند حسان وعند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا المعنى الإجمالي للآية. أما ما يتعلق به علميا، فإن لن حرف ناصب يفيد نفي المستقبل، كما أن لم حرف جازم يفيد نفي الزمن الماضي. وأنت طالب علم ستمر عليك لن ولم كثيرا، لن ينفى بها المستقبل ولم ينفى بها الماضي، وكلاهما يؤثر في الفعل بعدها، فلن تنصبه ولم تجزمه، لن تنصب الفعل ولم تجزمه. وإذا طبقت على الآية، الله يقول: لن تنالوا، أصل الفعل تنالون بنون زائدة في آخر الفعل، لا تسمى نون علامة ثبوت النون للأفعال الخمسة، لما دخلت لن حذفت النون فأصبحت لن تنالوا بدون نون، ثم توضع ألف للدلالة على أن هذه الواو واو الجماعة. لن تنالوا البر، اختلف العلماء في المقصود بالبر، قيل إنه الجنة، وهذا رأي ابن مسعود وابن عباس والسدي وغيرهم من أئمة التفسير، قيل إنه الجنة. إذا قلنا إنه الجنة يصبح تقدير الآية لن تنالوا ثواب البر، إذا قلنا إن البر هنا هو الجنة يصبح المعنى لن تنالوا ثواب البر الذي هو الجنة، فوضع المقدر مكان ما قدر به. وقيل إن البر اسم جامع لكل خير، واختاره ابن سعدي في تفسيره على أن المعنى أن يصل الإنسان إلى الاسم الجامع لكل خير. والغاية أن يقال إن البر سواء قلنا إنه الجنة أو الطريق إلى الجنة فالمعنى متقارب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدق قال وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى هذه يقول عنها بعض النحاة، النحاة معروفين جمع نحوي وهو المشتغلون بعلم النحو سيبويه وأقرانه، أحد النحاة قال قبل أن يموت قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى، والمعنى أن حتى حرف غريب في تأثيره فيما بعده، وذلك أنه لما نظروا إلى الأحرف وجدوا أن عملها واضح جلي، بعضها ينصب بعضها يجزم بعضها عطف بعضها استئناف لها طرائق، أما جاءوا عند حتى وجدوا أنها تقبل الجميع ويمثلون، وأنا قلت مضطر أتكلم كهكذا لأنك ستفسر القرآن بعدنا، بمعنى لابد أن تتضح معك الطرق. يقولون مثلا أكلت السمكة، هذا أكلت فعل فاعل والسمكة مفعول به، حتى جئنا لحتى، بعد تأتي رأسها، قالوا إن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع صح، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب صح، وإن قلت أكلت سمكة حتى رأسها بالجر صح. وهذا الذي أشكل على النحاة، وقال قائلهم أموت وفي نفسي شيء من حتى، فعلى القول أكلت السمكة حتى رأسها تصبح حتى حرف استئناف، ويصبح المعنى أكلت السمكة حتى رأسها أكلت، فتعرب رأسها مبتدأ وأكلت المقدر المحذوف خبر، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب جعلت حتى حرف عطف فعطفت كلمة رأس على كلمة السمكة، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالجر جعلت حتى حرف جر وما بعدها اسم مجرور. حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وهذا إحدى معاني ما، وقلنا فيما سبق إن ما تتكرر في القرآن ولها بحسب سياقها معان عدة، تأتي قلنا نافية وتأتي استفهامية، هنا أتت شرطية، هنا شرطية، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، إذن الجملة جملة شرط، ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جملة شرط، أداة الشرط ما وفعل الشرط تنفق وجواب الشرط الجملة الإسمية فإن الله به عليم. على هذا الفاء في قول الله فإن الله به عليم واقعة في جواب، واقعة في جواب الشرط. ثم قال سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نبين قصة إسرائيل ثم ندخل في مناسبة الآية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ورزقه الله بعدما كبر ذرية، نص الله على اثنين من هؤلاء الذرية الأكبران الأجلان، من؟ إسماعيل وإسحاق، نص الله عليهما في كتابه إسماعيل وإسحاق من ذرية من؟ ذرية إبراهيم. إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر. من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، من إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاء يعقوب، جاء من؟ يعقوب. إلا أن يعقوب الأظهر أنه كان توأما لأخ له يقال له العيس، يقال له العيس. لما ولدتهما أمهما على ما يقول جمهرة المؤرخين ولدت العيس أولا ثم أعقبه يعقوب، فسمي يعقوب لأنه جاء في عقب أخيه، واضح؟ تتفهم السياق القرآني في الأمم. إذن العيس أكبر من يعقوب وإن كان بلحظات. كان العيس محببا إلى إسحاق أكثر من يعقوب، وكان يعقوب محببا إلى أمه أكثر من العيس. من يعقوب هذا بعدما كبر بفترة قابله ملك. الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل. الملك هو الذي سمى يعقوب إسرائيل، على معنى أن كلمة إسرائيل عابد الرب، ككلمة عبد الله أو حولها، ككلمة عبد الله. إذن يعقوب له كم اسم؟ اسمان. يعقوب الاسم الذي سماه به أبوه، والاسم الآخر ما هو؟ إسرائيل. وبهما جاء من؟ جاء القرآن. قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق، أي إبراهيم، ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال الله جل وعلا كما في الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طيب، من ذرية إسرائيل هذا جاء بنو إسرائيل الذين من هم اليوم؟ اليهود. ومن ذرية إسماعيل جاء العرب العاربة الذين نحن، واضح؟ من ذرية العيس من جاء؟ جاء الروم الذين هم الأوروبيون والأمريكيون اليوم. إذن الأمريكيون، الأوروبيون، واليهود، والعرب، كلهم أبوهم من؟ إبراهيم، واضح؟ من العيس جاء الأوروبيون والأمريكيون، لأن أمريكا أصلا مهاجرين من أوروبا أكثرهم طبعا. ومن يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، ومن إسماعيل عليه الصلاة والسلام جاء العرب المستعربة، لأن العرب العاربة هم القحطانيون. فصار الثلاثة كلهم يفيئون إلى من؟ يفيئون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إلا أن إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن، أما العيس فلم يكن نبيا. إسحاق وإسماعيل كانا نبيين بنص القرآن، وكذلك يعقوب. وأما العيس لم يكن نبيا، كان محببا لوالده، ودعا له كما يقولون أن يملكه الله غلاظ الأرض وأن يرزقه من الثمرات، وهذا حاصل. كل من يرى ما هم فيه من الثمرات يذكر دعوة إسحاق لابنه العيس. الذي يعنينا الآن، من ذرية إسحاق جاء يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل. فعندما يقال بنو إسرائيل ينسبون إلى جدهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هذا إسرائيل يعقوب تخاصم مع أخيه العيس، فخرج. عندما خرج بعد أن اختصم مع أخيه لم يكن له ذرية، ثم رزقه الله الذرية. لما رزقه الله الذرية بارك الله في تلك الذرية حتى حصل ما حصل من قصة من؟ نبي الله يوسف. ولم يكن يوسف وحيدا ليعقوب، كان جملة إخوة. ثم تاب الله على إخوة يوسف، على الصحيح أن إخوة يوسف هم من؟ هم الأسباط، هم الأسباط. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في من؟ في العرب. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. قال الله جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أسباطا أمما، أي قبائل متفرقة، كلهم يفيئون إلى الأسباط الاثني عشر ولد الذين هم من ذرية بني إسرائيل. من هذه الذرية جاء أنبياء لا يعدون ولا يحصون: أيوب، اليسع ذو الكفل، سليمان، داود، كلهم من هؤلاء، حتى وصلوا إلى من؟ إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فبين موسى وإسرائيل نفسه أمم لا تعد ولا تحصى، أو فترة زمنية طويلة أكثر من 600 عام، واضح؟ موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر، هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر. كيف سكنوا أرض مصر؟ عندما جاء يعقوب إلى ابنه يوسف، وجاء بكم من البدو، واضح؟ أنا أريد أن أصل إلى قضية، وهي قضية أنه في مسافة زمنية طويلة ما بين إسرائيل وبين من؟ وبين موسى. التوراة على من أنزلت؟ على موسى. التوراة على من أنزلت؟ على موسى. الآن نأتي للآية. الله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. اختلف في سببها، لكن جملة يقال إن اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن النسخ هذا شيء باطل، مو معقول أن تأتي تنسخ شريعة موسى أو شريعة عيسى وتقول أنا أتيت بشريعة جديدة. وقالوا: إنك تقول إن الله جل وعلا حرم علينا، لأن الله قال في القرآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سورة النساء أظنها آية 160. وجاء عنه قال الله جل وعلا في الأنعام قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. في الأنعام. فقالوا: أنت تقول هذا الكلام، وهم يقولون، وناقر الكفر ليس بكافر، يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم: قولك هذا كذب، هذه الأشياء محرمة علينا منذ إسرائيل، بل هي محرمة منذ نوح ومن؟ وإبراهيم. حرم منذ نوح وإبراهيم، هذا زعم اليهود. هنا الله جل وعلا يقول: القول الفصل، لذلك الله قال بعدها قل صدق الله. الله يقول لهم إن الطعام كله كان مباحا طيبا ليعقوب إلا جزئية بسيطة لم يحرمها الله. من الذي حرمها؟ حرمها يعقوب على نفسه. لماذا حرمها؟ لم يذكر الله لماذا حرمها، لكن ورد في السنن وفي الآثار أن يعقوب عليه السلام اشتكى عرق النساء، مرض معروف، فلما اشتكى عرق النساء نذر إن الله إن شفاه من عرق النساء أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه، وكان يحب لحوم الإبل وألبانها، فلما شفاه الله حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. إذن تحريم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبانها كان بماذا؟ باجتهاد شخصي منه، ولم يحرم الله على إسرائيل ولا من بعده شيئا من الطعام، إنما حرمه على قوم من؟ على قوم موسى لما بغوا، حرم الله عليهم ما ذكره الله جل وعلا لنبيه. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه قل يقول كل، وهي من ألفاظ العموم في القرآن، كل الطعام أي مطعوم كان حلا أي حلالا، جاء منصوبا لأنه خبر، كان حلا لبني إسرائيل، كذبتم فيما تزعمون، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قلنا ألبان الإبل ولحومها لأمر عارف. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، إذا أتيتم بالتوراة ستجدون فيها أن الله لم يحرم على إسرائيل شيئا، لأن التوراة نزلت في عهد من؟ في عهد موسى، وإنما المحرم فيها ما حرمه الله على بني إسرائيل وفق ما نصه الله جل وعلا في ماذا؟ في كتابه. قال الله بعد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وهذا منتهى التحدي، ولم يأتوا بالتوراة وإنما بهتوا وألجموا ولم يقبلوا أن يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم قال الله جل وعلا هذا قول فصل، وهذا كلام رب العالمين لا يقبل الرد، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من قال وتزعم كذبا بعد أن بينه الله، فأولئك هم الظالمون، وقطعا هم ظالمون، لأنه قد ظلم نفسه وجاوز حده وافترى على الله، من رد على الله جل وعلا كلامه وكذب قوله. لذلك قال الله بعدها قل صدق الله. عندما يقول الله قل صدق الله، يأتي إنسان في هذه قل صدق الله، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، يأتي سؤال لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها قل صدق الله، كان مفروض يقول صدق الله، قل يا أيها الكافرون نقرأها يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، يأتي النبي يقول هو الله أحد، هذا سؤال يرد بلا شك على الذهن. والجواب عنه أن هذا فيه بيان عظيم لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتي بشيء من عنده، مجرد ماذا؟ مبلغ، ولله المثل الأعلى. يأتي إنسان عظيم ويبعث شخص عزيز عليه مقرب لديه إلى قوم ويقول لهم، يقول لكم مثلا الوالد تفضلوا عندنا على الغداء، أيهما أوقع على نفس المدعو؟ أن يأتي هذا ويقول تفضلوا على الغداء. عندما يقول تفضلوا على الغداء يأتي في قلوب الناس شك، هل الدعوة من الولد أو من الوالد؟ لكن عندما يقول والدي تفضلوا على الغداء، يعرف أن هذا الإبن ليس له إلا البلاغ، مبلغ كما أمر. فعندما ينطق يقول الله جل وعلا قل صدق الله وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أن هذا بشر لا علاقة له بالأمر والنهي، الأمر والنهي والبلاغ من عند من؟ من عند الله، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ليس أكثر من مبلغ، بشيرا ونذيرا لقوم يؤمنون. قل صدق الله، صدق الله في ماذا؟ بلا شك صدق الله في كل ما يقول، لكنها هنا تبنى على خصوص وعموم، تبنى على خصوص قل صدق الله في قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وتبنى على العموم أن الله صادق في كل ما يقول. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي يكنى بأبي عبد الرحمن، إذا حدث غالبا يقول أخبرني الصادق المصدوق، أو يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث الخلق النطفة والعلقة. فقوله صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له، فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقول له. وعليه الصلاة والسلام لما بعث عليا وجمعا من الصحابة إلى روضة خاخ، عندما يدرك الخطاب الذي بعثه حاطب بن بلتعة مع الجارية مع المرأة لتبعث به إلى كفار مكة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والمقداد وجمعا من الصحابة، قال ائتوا روضة خاخ تجدون فيها امرأة معها كتاب من حاطب إلى قريش ائتوني بالكتاب. لما ذهب علي رضي الله عنه وقبض على المرأة، المرأة أنكرت، فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما كذبنا ولا كذبنا، يعني نحن ما افترينا على الرسول أن الرسول قال هذا الكلام، والرسول لا يمكن أن يكذب علينا ويقول لنا إن معك كتابا وليس معك كتاب، هذا معنى ما كذبنا ولا كذبنا. قل صدق الله. فلما ظهر الصدق لم يبق إلا الاتباع، لما ظهر الصدق لم يبق إلا الاتباع. قال الله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. والخطاب لليهود على وجه الخصوص، وعلى كل من يقرأ القرآن ويصله البلاغ على وجه العموم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من الذي ما كان من المشركين؟ عائد على من؟ عائد على إبراهيم. ولماذا جاء به؟ قلنا في سياق سابق إن الله جل وعلا نزه إبراهيم عن كل إثم، لأن جميع الأمم ادعت أن إبراهيم منها تنتسب إليه، ولذلك قال الله فيما مر معنا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كما جاء في هنا في الآية: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يتحقق من هذا كله أمور بيناها فيما سبق ونربطها فيما لحق، أن هذه السورة، سورة آل عمران، لها علاقة قوية بماذا؟ باليهود، فأغلبها رد على مزاعم اليهود، فكل ما زعمه اليهود يفنده الله جل وعلا ويبين لنبيه صلى الله عليه وسلم مكمن الصواب. تحرر من هذا كله أن بني إسرائيل وبني إسماعيل وبني العيس كلهم يفيئون إلى رجل واحد، ومن هو إبراهيم، وما يزال الناس بعد ذلك ينتسبون، يلتقون في سام وحام ويافث، ثلاثة أبناء نوح، ثم يلتقون في نوح، ثم يلتقون في الاثني عشر رجلا الذين كانوا مع نوح، ثم يلتقون في من؟ في أبيهم، في أبيهم آدم. ولهذا عنصر التفضيل القبلي مرفوض، وإنما كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم قال جل ذكره: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة، وضع لماذا؟ وضع للعبادة، وإلا البيوت قديمة وليس الكلام عنها سواء كانت قديمة أو حديثة، وإنما يتكلم الله جل وعلا عن أول بيت وضع للعبادة. هذا الآيتان فيها كلام طويل، نحاول قدر الإمكان أن نجمله. الإجمال الأول: المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر لما سأله: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى أو بيت المقدس. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. من الذي قال بينهما 40 سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بالعقل، من المشهور الذي بنى بيت المقدس؟ هو سليمان بن داود. والمشهور الذي بنى البيت الحرام من؟ إبراهيم. إذا أخذنا بهذا المشهور، هل يتفق الحديث مع الآية؟ ما يمكن يتفق، لا يمكن يتفق مع ما بينا، لأن بين إبراهيم وسليمان 3 قرون تقريبا، بين إبراهيم وسليمان 3 قرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كم بين وضعهما؟ 40 سنة. إذن الصحيح إن شاء الله أن أول من وضع البيت آدم عليه السلام، هو الذي وضع الكعبة وهو الذي وضع بيت المقدس، ولا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على آدم، لا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على من؟ على آدم. فيصبح الكلام أن الله جل وعلا أمر آدم أو ملائكة قبل أن تبني الكعبة، ثم أمره بعد 40 سنة أن يبني بيت المقدس، ثم بين الله لإبراهيم مكان الكعبة، ولذلك قال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الكعبة فأعاد بنيانها، وبين لداود وسليمان عليهما السلام مكان بيت المقدس فأعاد بنيانه. واضح؟ طيب، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هي 3 التي تشد إليها الرحال، وأنا هنا أتكلم بلا ترتيب لأني قلت ما يتعلق بالفوائد هنا كثير. المسجد الأقصى في صور تنقل كثيرة، في مسجد اسمه قبة الصخرة، وفي مسجد اسمه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي ليس عليه قبة هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وربط فيه دابته وهي البراق. أما قبة الصخرة، فالصخرة هذه كانت تعظمها اليهود، كانت تعظمها اليهود وتصلي إليها في غابر الأزمان. من الذي أهلك اليهود؟ بختنصر جاء من بابل من اليهود.

صار مسيطر على من؟ على المدينة. وكانوا اليهود أذلة. هذه الصخرة كان عليها قمامة كثيرة جدا يجعلوها النصارى نكاية في اليهود مجمع نفايات. كان مع عمر كعب الأحبار، يهودي أسلم في المدينة، فسأل عمر كعب الأحبار يريد أن يصلي، قال أين أتراني أصلي؟ طبعا هو لو أنه مسلم أسلم كعب الأحبار، لكن بقيت في شيء من اليهودية. قال أرى أن تصلي خلف الصخرة. إذا صلى خلف الصخرة يصبح عمر مستقبل إيش؟ مستقبل الصخرة عقلا، صح يستقبل مكة لكن هيستقبل الصخرة. فقال له عمر ما فرقتك يهوديتك، تريدني أن أستقبل الصخرة حتى يرتفع شأن اليهود؟ فتقدم وجعل الصخرة ماذا؟ جعل الصخرة خلفه، وهو يعلم عمر أن الصخرة معظمة، وأخذ يمسح النفايات عنها، لكنه لم يرد أن يصلي ويجعلها في قبلته حتى لا تفتخر بها اليهود. فالصخرة في بيت المقدس، وبيت المقدس كله مبارك بلا شك، لكن عمر لم يرد أن يجعل للصخرة خصوصية تزيد على خصوصية المسجد، فتقدم وصلى وجعل الصخرة خلفه. خلاص بقيت الصخرة على هذا الحال حتى كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. الخليفة الأموي من الذي نازع عبد الملك الخلافة؟ عبد الله بن الزبير. أين كان عبد الله بن الزبير؟ في مكة. العرب تحج إلى أين؟ إلى مكة، يلتقون بابن الزبير. السياسة لا تدخل في شيء إلا أفسدته، ولذلك العاقل آراء السياسيين هذه حتى لو كان أتقى خلق الله خليها على جنب، حتى لو كان أتقى خلق الله خليها على جنب، لا تكون إمعة. كل من يحمل راية سياسية تعتقد أنها راية دينية. السياسة قلنا لا يدخل في شيء إلا أفسدته. صاروا الناس يأتون عبد الله بن الزبير خصيم عبد الملك بن مروان ويجوا راجعين للشام، جو الناس يقولوا عبد الملك والله ما حد عندك، الناس يحجوا ومراء القبائل ويقابلوا ابن الزبير ويحجوا. جاء عبد الملك بن مروان بنى على الصخرة قبة، وزي ما تكسى الكعبة كسى ماذا؟ كسى القبة وزينها، لعل الناس أن يأتوها لسبب سياسي واحد حتى ينصرفوا عن من؟ عن ابن الزبير. واضح؟ ففهم الأمور في سياقها يريحك كثيرا عندما تسمع أي خطاب. لما حصل هذا بعد ذلك بعد مدة قلنا إن السياسة فيها شيء اسمه مراحل، يعني الورقة هذه تنفع اليوم ما تنفع بكرة. لما انتهت القضية هذه قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج بن يوسف واحتل العراق، عبد الملك لم يبالي، ترك بيت المقدس الصخرة، ما عاد صار يكسوها، لكنه لم يهدمها، بقيت على حالها حتى اليوم. جاء بعده ملوك لا يفهمون لماذا بناها وأخذوا ماذا؟ يزينونها. هذا قصة بيت الصخرة. أنا أظني خرجت عن الخطاب لكن المقصود التثقيف. قول الله إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الله للذي ببكة، والاسم الآخر ما هو؟ مكة. فهل بكة ومكة بمعنى واحد أو مختلف؟ هل بكة ومكة بمعنى واحد أو مختلف؟ قال بعض العلماء إن الباء والميم في اللغة كثيرة الإبدال بعضها عن بعض، يقولون هذا طين لازب وطين لازم بالميم والمعنى واحد. على هذا القول يصبح بكة ومكة معنى واحد، يصبح الباء والميم بينهما بدل. القول الثاني إن بكة المقصود بها الحرم، المسجد نفسه، بكة المقصود بها المسجد، ومكة المقصود بها الحرم كله، مكة المقصود بها الحرم كله، وبكة المقصود بها المسجد الحرام. هذا قول، وكلا القولين لا يمكن أن يكون تنافي بينهما ولا يتعلق بهما كبير اختلاف. للذي ببكة مباركا، ولا شك أنه مبارك بدليل أمور لا تعد، أن الله جل وعلا يضاعف فيه الحسنات، أن من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أن الله شرع فيه الطواف ولا يشرع إلا فيه، أمور لا تعد ولا تحصى تدل على بركة هذا البيت، والله نعته بأنه مبارك. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه في ماذا؟ في المسجد الحرام آيات بينات. لم يذكر الله الآيات البينات ذكر واحد، قال مقام إبراهيم، يصبح تقدير الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم، يصبح معنى الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم. هذا أرجح ما قيل في إعراب أنها مبتدأ لخبر محذوف مقدم تقديره منها مقام إبراهيم، وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي نراه والله أعلم.
من هذه الآيات الموجودة في الحرم

0: كي مقام إبراهيم؟ السؤال ما مقام إبراهيم؟ إبراهيم قلنا هو الذي رفع جدار الكعبة، بناها، وساعده وعاونه ابنه إسماعيل. لما ارتفع البنيان، وهذا مشهور، قدم إسماعيل حجرا لأبيه ليرتقي عليه حتى يبقي الله هذه المزية لإبراهيم. أصبح الصخر رطبا، فآثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الصخر بقيت ظاهرة بينة، آثار قدمي إبراهيم في الصخر، والصخر أصلا لا يؤثر فيها الوقوف، لكن الله جعلها رطبة فأصبحت أثار قدمي إبراهيم ظاهرة، بقيت على مر الأزمان. حتى إنه فيه قبيلة في العرب مشهورون أهلها بالقفاية، يعني يعرفون الأقدام والأرجل، فكان طبعا يطوفون بالبيت يرون أقدام إبراهيم. ذات يوم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في حجر جده عبد المطلب، خرج يلعب. لما خرج يلعب جاء عند هؤلاء بني مدلج، جاء عند رجل من بني مدلج، لما رآه هؤلاء قوم هذه من الله بالنظر، لما رأوا قدمي نبينا عليه الصلاة والسلام هو يومئذ صبي، حملوه إلى أبيه، قالوا يا عبد المطلب من هذا منك؟ يعني إيش القرابة؟ قال هذا ابني. قالوا حافظ عليه، فإن قدميه هي من نفس قدمي أقرب الناس من قدمي من في المقام، يقصدون من؟ إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أعرج به إلى سدرة المنتهى ورأى إبراهيم، قال ما رأيت واحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم من إبراهيم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مقام إبراهيم حجر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة، بعد أن ارتفع بنيانها بقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا، وهو المعروف الآن بمقام إبراهيم. هذا المقام شرع الله الصلاة عنده، قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ثم قال سبحانه ومن دخله كان آمنا، دخله عائد على المسجد، على حرم مكة، إما على المسجد أو على مكة عموما. واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا. مكمن الخلاف أنه قد يدخل الإنسان الحرم الآن ويؤذى، قد يأتي مجرم يخرج خنجر، يخرج مسدس، ويستطيع أن يقتل الناس في الحرم، هذا مر عبر التاريخ كله. فالتوفيق ما بين الآية وبين الواقع مشكل، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا، لذلك اختلفت كلمة العلماء في المعنى. قال فريق من العلماء إن هذا خبر عن الماضي، خبر عن الماضي، بمعنى أن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يؤذي بعضهم بعضا لحرمة البيت التي وضعها الله في قلوبهم، وهذا معروف، وإن كان ليس بصحيح على إطلاق، لأنه قد وقعت في الجاهلية أذن وسط الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي وسط الحرم. هذا قول. القول الثاني هو قول ابن عباس، واختاره الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره، معنى الكلام أن الإنسان إذا جنى جناية خارج الحرم ثم استجار بالحرم، يعني دخل الحرم، فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليه، وإنما يضيق عليه في المعاملة، لا يبتاع معه ولا يشترى ولا يطعم حتى يضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد. واضح؟ هذا قول، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وفريق من العلماء قالوا من دخله كان آمنا، أي آمنا من عذاب النار، جعل أن الحج والعمرة سببا في النجاة من النار. وفريق من العلماء قال، وهو اختيار ابن مظفر السمعاني، أن المعنى أن الله جل وعلا أمن قريش في جاهليتها لأنهم أهل الحرم، قال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فلم يكن يؤذون لأنهم أهل حرم الله، ما كل من رامهم بأذن قصمه الله كما حصل ليبرات وجنده، وهذا في ظني أقرب الأقوال إلى الصحة، واختاره الإمام أبو المظفر السمعاني كما قلت في تفسيري، والله تعالى أعلم. ومن دخله كان آمنا، قلنا عائد على الحرم. ثم قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام أنك كنت تصلي إلى بيت المقدس، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس وهو في مكة، ويصلي إلى بيت المقدس وهو أين؟ في المدينة. أما في مكة فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يصلي في جهة بحيث تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس وراءه، فيصبح استقبل بيت المقدس والكعبة في آن واحد. هذا المشهور عن ابن عباس القول. لما قدم المدينة هذه ما يمكن تجتمع. لماذا؟ إن الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما في رواية الوراء بن عازب عند البخاري وغيره. ثم أنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة إلى يومنا. اليهود قالوا: هذا أكبر دليل أنك أنت مضطرب في عبادتك. فبين الله جل وعلا لهم في جواب قرآني، قال الله: قل لله المشرق والمغرب. كل الجهات ملك لمن؟ ملك لله، والله جل وعلا يختص منها ما يشاء ويتعبد عباده بما يريد. حتى لو تعبدهم كل شهر لجهة هو ربهم وهم عبيده، والجهات جهاته والملك ملكه، وليس لليهود ولا لغيرهم قول ولا برهان. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا ابتلاء للناس واختبارا وتمحيصا أمر نبيه أن يصلي لبيت المقدس، وهو يعلم جل وعلا أزلا أنه سينقلهم إلى الكعبة. في هذه الفترة يمحص الله جل وعلا عباده ويبتلي خلقه، من يثبت من لا يثبت، كما قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي هذا الأمر عظيم إلا على من يسره الله جل وعلا إليه. المقصود أن بيت المقدس كان معظم. مبالغة في تعظيم الكعبة أمر الله جل وعلا في رده على اليهود أن يكون الحج إلى من؟ إلى الكعبة. لما كانت الكعبة تفضل بيت المقدس بوجوه كثيرة كان اختيارها مكانا للحج أمر لا مناص منه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. اللام في لله من حيث النحو حرف جر، من حيث المعنى للإيجاب والإلزام، من حيث المعنى لماذا؟ للإيجاب والإلزام. فأوجب الله وألزم عباده حج البيت، ولم يكتف الله بقوله أتى بحرف على ولله على الناس حج البيت، فأتى بكم مؤكد؟ مؤكدين، اللام وعلى، وكلها تدل على الإيجاب والإلزام. تقول: لفلان عندي كذا، على فلان عندي كذا، أي يجب علي له. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. كلمة الناس عامة، ثم جاء التخصيص من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الوصول إلى البيت سقط عنه فريضة الحج. الله جل وعلا لم يحدد كيفية الاستطاعة، وهذا بلاغة ماذا؟ بلاغة القرآن، لأنه لا يمكن عقلا تحديد الاستطاعة بشيء واحد في كل الأزمنة. ومن قال من العلماء رحمهم الله أن الزاد والراحلة فهذا قول مرجوح لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه قد يقع عارض أشد من الأول. ونأتي بعارض عصري: لو أن المرض هذا كفانا الله وإياكم شره المعروف بسارز انتشر في أمة مسلمة في بلاد ما حتى أهلكهم، ثم رغب أناس من هذه الأمة من هذه الدولة أن يحجوا إلى البيت، يملكون زادا ويملكون راحلة، هل من الحكمة أن يؤذن لهم بالحج؟ قطعا لا، لأنه قد يأتي منهم من يحمل المرض فيفتك بالحجاج كلهم، صحيح؟ فلذلك من الحكمة منعه، والحج يعتبر ساقط عنه ومعذور شرعا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الوصول إلى البيت سيمنح. هذا المنع لا علاقة له لا بالزاد ولا بالراحلة، فتبقى كلمة من استطاع إليه سبيلا الأفضل تبقى ماذا؟ تبقى مفتوحة، كل من يستطع الوصول إلى البيت يلزم عليه الحج، ومن لم يستطع فقد أعذره الله جل وعلا في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي طريقا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه، ومن كفر للعلماء فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الآية على ظاهرها، أن الآية على ظاهرها، والمعنى أن من لم يحج وهو قادر فهو ماذا؟ فهو كافر. من لم يحج وهو قادر فهو كافر لظاهر الآية، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله ووافقه عليه بعض العلماء. المحمل الثاني أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعليه جماهير العلماء، أن من أنكر فريضة الحج فهو كافر، وهو قول ابن عباس وعليه جماهير العلماء. الوجه الثالث أن الآية جرت مجرى التغليظ والتهديد والوعيد، أن الآية جرت مجرى التغليظ والزجر والوعيد في بيان أهمية الحج إلى بيت الله جل وعلا وأنه كالكافر. وهذا القول اختاره بعض العلماء وهو الذي إليه نميل، والله أعلم، أن الآية تجري مجرى التهديد والتغليظ والوعيد، وهذا له قرائن في كتاب الله وفي السنة. أما له قرائن في القرآن فإن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع اتفاقنا أن هذه الآية تحمل على أنها مبالغة في التهديد، وإلا من قتل نفسا ومات على التوحيد لا يخلد في النار. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، وقاتل نفسه في النار، وما إلى ذلك مما جاءت في قصة الانتحار. والصحيح أن من مات منتحرا ولم يأتي بناقض شرعي ومات على لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار. ويحمل هذه الأحاديث ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الآية وغيرها على المبالغة في التهديد والزجر والوعيد، وإلا قاتل نفسه لا يخلد في النار، وإنما يسن لإمام المسلمين أو نائبها لا يصلي عليه، أما أنه يخلد في النار فلا يخلد في النار. لما روى مسلم في الصحيح أن رجلا من الصحابة اشتد عليه مرض ما فعمد إلى عروقه فوجأها قطعها فسال الدم، فلما سال الدم أخذ ينزف حتى مات، فرآه ابن عم له في المنام، رآه في المنام وعليه ثياب بيض وقد غلت يداه أي أحكمت، قال: ما صنع بك ربك؟ قال: عفى عني. قال: فما بال يديك؟ قال: إن الله قال لي: إننا لا نصلح منك ما أفسدته من نفسك، لأنه قطع يديه. بعد ذلك الرجل لما استيقظ قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه اغفر، قالها ثلاثة. قال ابن النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره من العلماء: في الآية دليل واضح على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار، لكن هذا يخاطب به طلبة العلم فقط ولا يقال للعامة، حتى لا يستهينوا بقتل النفس، لا بقتل غيرهم ولا قتل أنفسهم. وطالب العلم ينبغي أن يفرق ما بين الخطاب إلى العامة والخطاب إلى طلبة العلم. وبيان الحكم الشرعي غير الوعظ، ولذلك أم تقرأ في كتب ابن قدامة أو غيره من أئمة الدين الفقهاء لا يتكلمون مع بعضهم: اتق الله وخاف الله واخشى الله، هذا كلام وعظ ليس علاقة له بالأحكام الشرعية. وعندما يتكلم في الوعظ لا يتكلم عن تفصيلات اختلافات العلماء، واضح؟ يعني ما يأتي إنسان مثلا في مسألة يخالف فيها آخر يقول: لو اتق الله كيف تقول بهذا؟ كلام العلمي أن تقول ما هو، لو يتق الله ما يقول هذا الكلام لأنه يعتقد أنه صح، فلأنه يتق الله يقول هذا الكلام، لا علاقة له بتخويف من الآخرة لأنه يعتقد أن هذا صح فهو يقوله لأنه يتق الله، فما في مجال لكلمة يتق الله وخاف الله. لكن في إنسان يعلم شيء أنه معصية تقول له اتق الله لأنه يعلم أنه معصية ويعصي الله جل وعلا، واضح؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في أول درس إن في خلاف بين العلماء هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، ما تأتي لإنسان يعتقد أنها ليست بآية وتقول له اتق الله خاف الله خاف عذاب النار قل بسم الله الرحمن الرحيم، هو لأنه يخاف الله لم يقولها لأنه لا يعتقد أنها آية، والعكس، واضح؟ هذه أهم شيء تفهمها في قضية النزاع العلمي. ولذلك أنت اقرأ مناظرات العلماء كلام ابن قدامة وغيره من أئمة العلم في كتب الفقهاء وغيرهم لا تجد فيها الأسلوب الوعظ ولا ذكر الجنة والنار، لأن كل فريق يعتقد صحة ما يقول، إنما يبنى الكلام على الأدلة، كل مين يحاج الآخر بالأدلة. ولذلك يعني يشتهر ما بين صغار طلبة العلم تقول له: ما رأيك في فلان؟ يقول: هذا ما يخاف الله. لماذا ما يخاف الله؟ يفتي بكذا وكذا وكذا ويقول بكذا، هذا ليس كلام رجل عاقل، لأنه لأنه يخاف الله يقول ما يعتقده، فهمتم؟ وهذه أهم ما في الدرس، وإلا لو طبقت هذا الكلام الذي يتنقله اليوم البعض لو طبق على الصحابة لهلكنا جميعا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبادلون الرأي ويقول كل منهم بقول، ما يأتي إنسان لآخر يقول اتق الله لأن كل منهم يقول ما يعتقد أنه صواب، لكن كل منهم يقارع الآخر بالحجة وبالنظر وبالدليل، واضح؟ ثم إذا المسألة استبانت لك لم تكن تستبين لأخيك، والعكس صحيح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صلِّ على محمدٍ النبي وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يعافي أسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في زوجاتنا وأزواجنا وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم أصلح

اللهم من كان مهموما فأذهب همه، ومن كان محزونا فأزل حزنه وأبدله فرحا وسرورا، ومن كانت بينه وبين زوجته شحناء وبغضاء فأصلح بينهما بحولك وقوتك، يا من تؤلف بين قلوب العباد، ألف بين قلوب الزوجات والأزواج، وألف بين قلوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع خير النساء، مع أطهر النساء، مع أكمل البيوت، مع أحسن البيوت، مع أطهر البيوت، مع نساء النبي ومع بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر النساء في عنوان برنامجنا مقصود، وذكر البيوت في عنوان برنامجنا مقصود، فحديثنا إلى النساء بل إلى الرجال والنساء على السواء، وحديثنا عن البيوت لحاجتنا الماسة في هذا الزمان أن نعرف كيف كان النبي يدير بيته، كيف كان النبي يتعامل مع نسائه وأولاده، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبني بيته ويؤسس بيوته، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرش بيته ويطهر بيته ويحافظ على بيوته، كيف كان النبي يجلب السعادة والنور والهدى إلى بيوته ثم إلى بيوت الناس أجمعين. نحن بحاجة ماسة إلى معرفة شيء بسيط عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن ما زلنا مع أطهر النساء وأكمل النساء، مع الكاملة المكملة الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة، مع زوجة الحبيب وحبيبة رب العالمين، مع التي أنجبت لنا البنات، أنجبت لنا أكمل النساء، أنجبت لنا فاطمة الزهراء، أنجبت لنا الحسن والحسين، لأنها هي الأم الأولى رضي الله عنها وأرضاها، مع أم المؤمنين، مع أم هند، مع أم القاسم، مع الطاهرة، مع خديجة. خديجة، وما أدراكم ما خديجة؟ ما ماتت يوم أن قبرها النبي في قبرها، ما انتهى ذكرها يوم أن انقطع نفسها في الأرض، بل بقي عطر أريجها وطيب سيرتها وجميل خلقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقيت خديجة وستظل مدرسة للأمهات لتتعلم النساء كيف تتعامل مع زوجها، كيف تربي أبناءها وبناتها. هي التي ربت لنا أم كلثوم، وربت لنا رقية، وربت لنا أكبرهن، ربت لنا أكبرهن زينب، وربت لنا سيدة نساء العالمين، خير نساء أهل الجنة، فاطمة الزهراء، أم الحسن والحسين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أردت والله أن ألفت أنظار الأمهات إلى قضية هامة، كيف كانت تربي خديجة بناتها، بعد أن علمنا شيئا مختصرا كيف كانت تتعامل مع زوجها، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعناها رفعت صوتا على النبي، ما سمعناها منت على رسول الله وهي التي قدمت له المال، ولم يعش النبي على مالها، بل إنه كان يتجر في مالها، وكان يضارب بمال خديجة ويتكسب من سعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا كما يظن بعض الناس من الجهال أن رسول الله كان عالة على خديجة، حاشا للنبي. من هو؟ هو أكرم الناس خلقا، ما كان له ليعيش على مال غيره، بل إنه كان يعمل كما كان يعمل لها قبل زواجه بها صلى الله عليه وسلم. كان يخرج ويتجر في مالها ويتكسب الأموال،

وكما سمعنا أن النبي لما كان يخرج بالتجارة في مال خديجة كان يربح بالدرهم درهم، كان الله عز وجل يعني يغنيه من فضله ويعطيه من واسع عطائه، لهذا كان يتكسب المال الكثير، فحاش للنبي أن يعيش على مال خديجة كما يفعل البعض يتعيش بمال امرأته، بل يبقى في البيت ويخرجها لتعمل وتختلط بالرجال. ولكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتجر في مالها ويتكسب، رغم أن المال ماله، لأن مال المرأة مال الرجل، رغم أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة منفصلة عن ذمة زوجها، لكن مع أدب خديجة، وهذا درس لكثير من النساء، لما تقول إن زوجي يريد أن يأخذ من راتبي أو يريد أن يأخذ من ميراثي، فأنا أقول لها رغم علمي ورغم قول أهل العلم بأن الرجل لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال زوجته، إما من راتبها التي تعمل به أو من ميراثها أو من حقها من مال أبيها التي يأتيها، لا يجوز له أن يأخذه، لكن أين أنت لما تنتظري حتى يطلب زوجك؟ هو عيب فيك، أنت تعرفين حال زوجك وتعرفين حاجة زوجك، هل تنتظري حتى يمد يده إليك؟ إنه العار، إنه العيب ما فعلت خديجة هذا، بل قالت له قم يا محمد واذبح وانحر، فإن المال مالك. ولم ترى ولم نسمع من خديجة يوما أنها منت على النبي، بل إن النبي هو الذي كان يذكر فضلها صلى الله عليه وسلم، وهذا من طيب عنصره ومن عظيم أدبه ومن جميل خلقه، كان يكثر يثني عليها فيقول وواستني بمالها صلى الله عليه وسلم. خديجة عرفتنا كيف تتعامل المرأة مع الزوج، المال ماله، لا تمن عليه، لا ترفع عليه صوتا، ثم إن بيت خديجة لم يكن فيه صخب ولا نصب ولا تعب ولا جهد، بل راحة تامة، أمن أمان، حب مودة على التمام بين خديجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هل تظن امرأة أن خديجة كانت تفعل كما يفعل بعض النساء في زماننا مع أولادهم؟ تسمع صياح صراخ ربما يسمعها من في الشارع الآخر، تصرخ على ولدها وتدعو عليه بأشد الدعاء غلظة وشدة، أسأل الله أن يأخذكم وأن يريحني منكم، وتصيح تستغيث وتستجير. هل تظن امرأة أن خديجة رضي الله عنها لما ربت لنا فاطمة، فاطمة الكاملة، هل ربتها بأن عضتها وهي صغيرة؟ هل ربتها بأن لطمتها وهي صغيرة؟ هل ربتها بأن ضربتها مرة حتى كسرت يدها كما تفعل بعض الأمهات؟ هل ربتها بأن أحرقت يدها كما تفعل بعض الأمهات؟ هل ربتها هذه التربية؟ لا والله. وأنا أعلم أن من نسائنا من يربين أولادهن أحسن تربية اقتداء بأمهات المؤمنين ونساء الصحابة المطهرين، تربيهن على الإيمان بالإحسان والمودة بالتفاهم والتعامل وحسن العشرة، تربيه كيف تتعامل مع ولدها. وكم كان ودي أن أصف لكم تربية النبي للأولاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهج النبي في تربيته للأولاد، حتى نعرف أن بيننا وبين رسول الله بونا شاسعة وشاسعة ومسافة واسعة، نعوذ بالله من حال أهل النار. خديجة هل تظن أخت من أخواتنا أو امرأة من نسائنا أن خديجة كانت تفعل بأبنائها ما يفعل النساء في أولادهم في هذا الزمان؟ هي التي ربت لنا فاطمة على هذا الخلق العالي،
لما تقول رضي الله عنها جاءني أبي، أبي فاطمة تقول جاءني أبي، من أبوها؟ إنه خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءني أبي فسأل أين علي، بل إنه يقول أين زوجك، وقيل لها في الرواية أين ابن عمك، أين ابن عمك علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين زوجك؟ قالت هو ذاك يا رسول الله في المسجد. يا معشر الآباء أسألكم بالله أن تسمعوا كيف فعل رسول الله، قال أين زوجك؟ قالت هو ذاك في المسجد في ساعة لا يخرج فيها علي. فقال لها ولما؟ قالت أغضبته يا رسول الله. اسمع اسمع إلى تربية خديجة لابنتها فاطمة، كيف ربت ابنتها لا تغضب زوجها ولا تسيء إلى زوجها في غيباته ولا تتهم زوجها بتقصيره في الإحسان إليها. ما اشتكت لأبيها وهي تعرف من أبوها ومن علي بالنسبة لأبيها، بل إنها قالت أغضبته يا رسول الله. وانظر أيضا إلى أدب علي، لما أغضبته فاطمة لم يعب عليها، لم يقل لها أنت بنت رسول الله كما يقول بعض الأزواج في زماننا لامرأته إذا أغضبت، وآه لو كانت ابنة شيخ من الشيوخ يقول لها يا بنت الشيخ أنت تفعلين هذا، من أبوك، آه لو علم الناس ما تفعلين، ويسيء إلى أبيها من حيث لا يدري، بل إنه يسيء إلى نفسه لأنه هو الذي اختارها ولم يحسن معاملتها، لأنه لو أحسن معاملتها كما كان يفعل علي وكما كان يفعل نبي الله من قبله مع خديجة لرأى الحسنى. اسمع، فتقول أغضبته يا رسول الله. ما ذهبت إلى أبيها تشتكي أولا، ولما جاء أبوها ما أخرجت قائمة من التهم تتهم عليا بها كما تفعل البنات أول ما ترى أباها أو أمها، الدمع ينزل كأنه ينتظر مجيء الأب، مغلق حتى يأتي مجيء الأب، أول ما فتح الباب انفتحت العينان بالدموع. وناهيك عن الصياح والبكاء والرمي في الأحضان والشكوى، مر الشكوى بسوء المعاملة، وتشتكي أشياء وقعت من سنوات حتى تبرئ نفسها، بل قالت يا رسول الله أغضبته. الله الله، يا بنت الإسلام اسمعي، يا زوجة الرجل التي بدأت معه الحياة اسمعي، أغضبته يا رسول الله. فخرج علي إلى المسجد، وهذا من أدب علي، ما طردها من البيت ولا جلس حتى يستفحل الأمر، بل ترك البيت بأدب وخرج إلى المسجد فنام. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعيه حتى يأتي أغضبتيه؟ أنت بنتي وأنا أعرف أنك لا تخطئي أبدا، لقد أحسنت تربيتك، وهل يحسن أحد التربية مثل النبي؟ فقال هل قال لها النبي لا هو المخطئ وهو الذي يأتيني؟ بل خرج النبي بنفسه. وأنا أقول لآباء الزوجات كونوا مثل رسول الله مع زوج ابنته علي، هو الذي خرج يبحث عن علي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجده قد نام وعلاه التراب، جاءت الريح فسفت عليه التراب، وبدأ النبي يجلس صلى الله عليه وسلم بجوار زوج ابنته الذي هو في مقام ابنه والذي هو يصغر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكثر من 40 سنة، يجلس بجواره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني قرابة 30 سنة
بين النبي بالضبط 30 سنة أو أكثر من 30 سنة بين النبي وعلي وهو زوج ابنته، يجلس النبي بجواره ويمسح عن وجهه التراب بحنية ورحمة ومحبة، يمسح التراب عن وجه علي، ما أرحمك يا رسول الله، ما أحلمك، ما أحسن خلقك. يقول علي بن أبي طالب: وإذا النبي بجواري يمسح التراب عن وجهي ويقول: قم أبا تراب. وكانت هذه أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب، قال: سمانيها رسول الله قم أبا تراب، وهو يمسح عن وجهه التراب، قم أبا تراب. هل يفعل آباء الزوجات هذا مع أزواج أبنائهم؟ من الذي ربى فاطمة؟ إنها خديجة، هي التي ربت لنا زيد، زيد بن حارثة رضي الله عنه، هي التي أخرجت لنا هذا الفارس الشهيد البطل، هي التي ربت لنا هذا الفارس القائد مؤتة، شهيد مؤتة، هو الذي قاد 9 سرايا، قاد 9 سرايا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في 4 سنوات قاد 9 سرايا. زيد بن حارثة هي التي ربت لنا علي، لأنه تربى في بيت خديجة. انظروا إلى التربية، أماه، أختاه، انظري من ربت خديجة لنا، من أخرجت لنا، أخرجت لنا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، أخرجت لنا تربية، ثم أخرجت لنا زيدا، وأخرجت لنا علي، علي بن أبي طالب الذي أعطاه النبي الراية يوم خيبر وقال له: امضي حتى يفتح الله عز وجل على يديك. إنه البطل القائد المغوار الذي عجز الفرسان عن ملاقاته، هو الحكيم، هو الحافظ، هو الفقيه، هو السيد رضي الله عن علي وأرضاه. هذه صورة مصغرة أو صورة سريعة لبيت خديجة، أين نحن منها؟ أين نحن من تربية أولادنا؟ وأعيد وأكرر، هل كنا نسمع في بيت خديجة الصراخ والصياح، بل الدعاء على الأولاد بالويل والثبور والهلاك، تدعو على ولدها، تحمل في نعش واحد، كلكم في نعش واحد حتى أستريح منكم، وأحيانا تقول: وأبوك معاكم. أقول: هل يصلح هذا؟ أما خديجة التي تربت في بيت نبينا وتربت على الطهر والعفاف من أول أيامها رضي الله عنها وأرضاها، نعيش مع الطاهرة في حادثة من أعجب الحوادث، حادثة هزت الدنيا وغيرت مسارها، حادثة نزول الوحي على قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا كما في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري: أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان رسول الله لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يختلي النبي، ثم فاجأه الحق أو جاءه الملك فقال: اقرأ وما أنا بقارئ، اقرأ وما أنا بقارئ، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسري عن النبي، وأسرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيت إلى بيت خديجة، لا يجد ملجأ ولا مأوى، لا يجد سلوة ولا أمانة، لا يجد راحة ولا استقرار إلا في حضن خديجة، فيسرع إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول وهو يرتجف فؤاده من شدة الخوف: بالله عليكم، أنا أقول دائما لما يرى أحدنا رؤيا مفزعة في المنام وبعد أن يستيقظ وهو يعلم أنها رؤيا، يظل طوال اليوم يرتجف قلبه وترتعش يداه، ولا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا شراب من هول ما رأى في المنام وهو يعلم أنها رؤيا، ويصبح كأنه لا يدري أين بيته.
أما النبي يبدأ في حال اليقظة في شهر رمضان وهو في خلوته صلى الله عليه وسلم، يأتيه الملك ويغطه حتى يخنقه، حتى يكاد النبي يموت مرة بعد مرة بعد مرة، حتى أصاب النبي الجهد والشدة والعناء، ثم بعدها يقرأ عليه كلام ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عندها يرتجف فؤاد النبي ويسرع إلى خديجة، إلى حضن الأمان الطاهرة مع الوحي، فتسمع من رسول الله لما يأتيها ويقول زملوني زملوني، تسرع إليه فتغطيه وتزمله وتهدئ من روعه وتأخذه في حضنها بحنان الأم مع ولدها وصغيرها حتى يذهب عنه الروع أو الخوف، ثم تقول لها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يفيق النبي، يقول يا خديجة مالي، إني أخشى على نفسي، مالي يعني ما أصابني، إني أخشى على نفسي. فتقول خديجة رضي الله عنها كلا والله يا محمد ما يخزيك الله أبدا، اسمع إلى الكلمات النورانية من الحكيمة العاقلة صاحبة المنطق رضي الله عنها وأرضاها كيف تفعل مع زوجها. وقد ذكرنا بعض أحوال نسائنا مع أزواجهم، وهذا حال القليل، أما الكثير من النساء حضن أمان للأزواج وحصن أمان للبيوت ومنبع سعادة للبيوت، وهن المربيات للأولاد. أسمع والله بأذني كثير من الأمهات إذا اشتد غضبها على ولدها تقول له هداك الله يا ولدي، أصلحك الله يا بني، عافاك الله يا بني، نجأ. هذه الأم بدل أن تدعو على ولدها تدعو له ما شأنك، إذا أردت أن تسبي ولدك أن تقول له كما كنا نعلم الأساتذة كيف يفعل إذا اشتد غضبه على ولده، وإذا أراد أن يناديه باسم خبيث يبدل الاسم الخبيث بالاسم الحسن، فيقول يا مسلم، يا ابن المسلم، يا مصلي، يا كذا، يا يناديه بأسماء، يحافظ على عفاف لسانه وطهارته، ويحافظ على حياء الولد ونقائه وصفائه، ويعلمه كيف يسب بالألفاظ الطيبة إذا غضب، لأنه لا بد للإنسان أن يغضب، لا بد. يقول الحافظ ابن حجر استمع إلى هذه الكلمات النورانية من أم المؤمنين خديجة لما يأتيها زوجها وهو يرتجف ويرتعش ويقول يا خديجة مالي مالي، إني أخشى على نفسي. فتثبته خديجة بقلب ثابت ولسان فصيح بليغ وعقل ومنطق حكيم، تقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أو لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة. أو قالت رضي الله عنها إنك لتصل الرحم أول ما يجب وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لم ترد الأمر إلى الخزعبلات والأوهام وهواجس النفس وضعف الإيمان كما تفعل بعض النساء في زماننا، إذا جاء زوجها يرجف، أو إذا رأى رؤيا مفزعة ويقوم فزع تفزع أكثر منه، وتقول له مالك جني أخذك، مالك فزعتنا، رأيت رؤيا أفزعتني. إيش لما يحكي لها الرؤيا بما رأى تشتد خوفها ويصفر لونها
وربما أنها قالت اسكت اسكت، هم حولنا، هم يحومون الجن معنا، لا تتكلم، لا تؤذي، لا تحكي ما ترى. وتراها لا تعرف كيف تتصرف مع زوجها. أما خديجة الحكيمة العاقلة بمنطق الحق كما يقول بالحكمة والمنطق، جاءت بمقدمات ووصلت إلى نتائج. أما المقدمات فهي إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، من أجل هذا لا يخزيك الله أبدا. هي تعرف زوجها حق المعرفة، تعرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لتصل الرحم، كلمة لنسائنا، وأقولها بحسرة خاصة مع نسائنا، إياك أن تعين زوجك على قطيعة رحم، حتى وإن أساء إليه أهله أعينيه على صلة الرحم، فإن بركته تعود عليك وعليه وعلى أولادك. انظر إلى خديجة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك تصل الرحم. تصل الرحم أفضل صفات الرجل، أن يكون وصيلا وصولا لرحمه، لأنه إن قطع رحمه قطع زوجته وقطع أولاده، فهو من باب أولى يقطع رحم زوجته. فأعينيه على صلة الرحم، أنادي وأناشئ نساءنا اللاتي يقطعن الأرحام بحجة أننا بحاجة إلى المال، بحجة أنهم لا يفعلون ما نفعل لهم، بحجة أنهم يسيئون إلينا. وأنا أعرف قليل من الأزواج إذا ذهبت إلى بيت أهل زوجها تفتعل مشكلة، تفتعلها، تجلس كأنها تقول كما يقول العوام يا شر الشر، تنتظر أي خطأ، وتملأ زوجها ما أطعمونا، ما أكرمونا، أساءوا إلينا، أمك قالت، أختك فعلت، حتى يمتلئ قلب الزوج فيحرم على نفسه بيت أهله ويقطع رحمه بسبب هذا كلام المرأة، أو بسبب كلام المرأة هذا. أقول إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم. من كان معدوم، من كان عاجزا، من كان لا يملك شيئا تعطيه يا محمد. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. ست أو سبع خصال جامعات من مكارم الأخلاق. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح رضي الله عنه، يقول ذكرت خديجة صفات ست أو سبع إذا ذكر فيها الأمانة كما عند غير الإمام البخاري: تصل الرحم، تصدق الحديث، تكسب المعدوم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، يقول وفي قول أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتعين على نوائب الحق، قال كلمة جامعة جمعت ما تقدم من مكارم الأخلاق وما لم يتقدم، وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، تعين على كل نائبة. إنك لتصل الرحم، تصدق الحديث، وتكسب المعدومة، وتحمل الكل العاجز الذي ليس عنده ما يسافر به ولا ما يعيش به، تحمله، إما أن تحمله على الدابة أو تشتري له دابة أو تعطيه مالا يتزود به. وتقري الضيف، إقراء الضيف هو إطعامه وشرابه ومبيته وإكرامه. وثم قالت له وتعين على نوائب الحق، كلمة جامعة. أنا أقول نحن نردد كلام خديجة في هذا الزمان،
هذه خديجة التي ما دخلت مدرسة ولا جامعة، هذا العقل أوصلها إلى علم من العلوم نحن نتكلم به في هذا الزمان، علم المنطق، يأتي بمقدمات ليصل إلى نتائج. المقدمات أن فيك يا رسول الله خصال الخير، ومن كانت فيه هذه الخصال لا يصبه سوء ولا شر، لهذا أقسمت رضي الله عنها وأرضاها قسما مؤكدا أنك لا يخزيك الله أبدا. يقول الحافظ في الفتح رضي الله عن خديجة، يقول صدقته من أول وهلة، صدقته من أول مهلة، وقالت إنك للنبي المنتظر المنتظر، صدقته من أول وهلة. ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ونور عقلها وصحة عزمها رضي الله عنها وأرضاها. ما فسرت هذا الكلام بالخزعبلات كما تفعل كثير من النساء إذا جاء إليها وقال إني أرى أشياء، لأنه في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتيها ويقول يا خديجة إني أرى نورا، وإني أسمع هاتفا يكلمني، أرى نورا وأسمع هاتفا يكلمني. ما قالت خديجة رضي الله عنها، إذن هناك مس، هناك سحر، نذهب إلى فلان ليقرأ عليك، أو نذهب إلى راهب أو كاهن كما يفعل بعض النساء في زماننا، يقول له أحدهم إن علاجك لا يكون إلا عند الراهب والكاهن الفلاني، لأن معه جن يأتي بكل الأسحار، وبعضهم يذهب بحجة أنه يداوي بالقرآن وهو يسخر الجن، وليس هذا مجاله. كما نقول في دروسنا لا نتكلم عن الأحكام الفقهية ولا عن شيء، إنما نتكلم عن الأحوال العيشية المعيشية العملية التي كانت تحياها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. ما فسرت هذا بمس ولا بسحر ولا بعين أصابت ولا بحسد، بل فسرته بالعقل والحكمة والمنطق، لأن كثير من النساء للأسف الشديد بالذات النساء حتى وهي تمسك كوبا في يدها أو وعاء في يدها أو ملعقة أو نسيت أن تطفئ النور، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في شيء في البيت، أحد في البيت شيء، إذن أريد من يقرأ علي، إذن أريد من يقرأ في البيت، إذا رأت رؤية مفزعة تقول لا هاتوا لي فلان، أذهب إلى الشيخ، أذهب إلى الراهب أو الكاهن، أفعل كذا، وتؤول هذا الكلام، لا ترده إلى قدر الله، لا ترده إلى معصية، لا ترده إلى أمر أو قدر، جاء وأجل هذا الكوب أو جاء أجل هذا الوعاء أو حدث أني نسيت ولا بد أن ننسى، كما قال ربنا عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي آدم فنسيت ذريته، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجحد آدم فجحدت ذريته، وكما يقول معاوية بن الحكم السلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون وأغضب كما يغضبون، فكلنا يخطئ وكلنا ينسى وكلنا يقع منه، لكن خديجة فسرت الأمر تفسيرا عقلانيا منطقيا موزونا متزنا في ثبات، لم تهتز ولم تظهر للنبي خوفها، ما قالت حنيني عليك يا رسول الله يا زوجي حنيني عليك، ما هذا الذي أصابك، كنا في عافية، كنا في خير، عيون الناس تنظرنا، عيون الناس تحسدنا، الناس ينظرون. ما فسرت بهذا، بل إنها قالت والله ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدومة وتحمل الكية وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أو قالت وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. ثم انظر إلى فقه وفهم خديجة رضي الله عنها، قالت لما سمعت من النبي هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم
هناك روايتان، رواية في ذكرها الإمام الذهبي ونقلها عن ابن إسحاق في سيرته، وهي في مسند أحمد ومجمع الزوائد، أنها وضعت عليها حجابها ثم أسرعت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري في حديث أم المؤمنين عائشة أنها أخذت النبي وذهبت. الرواية الأخرى أنها تركت النبي حتى هدأ ونام، ثم ألقت عليها خمارها وأسرعت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وقصت عليه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة لما سمع ذلك: قدوس قدوس، والله إن هذا لهو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى يا خديجة، إنه لنبي هذا الزمان. فأسرعت خديجة إلى رسول الله فوجدته قد قام أو ما زال نائما فأيقظت. وانظر إلى حكمتها وعقلها، ما قصت عليه ما سمعت من ورقة، بل أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به، وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة، ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا نصرانيا قد قرأ الكتاب الأول وكان يكتب بالعبرانية، وكان من الأحناف الذين عبدوا الله ولم يعبدوا الأصنام، واشتهرت شهرة ورقة في ذلك. فذهبت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول لك. فقال ورقة لرسول الله: ماذا رأيت أو ما عندك يا محمد؟ فقص عليه ما رأى، فقال له ورقة: إنك لنبي هذه الأمة، والله إن هذا لهو الناموس، الناموس يعني صاحب السر جبريل، إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى، إنك لنبي هذه الأمة. ثم قال له: ليتني كنت جذعا أي قويا إذ يخرجك قومك. وقال له: أو مخرجيهم، أي النبي يقول لورقة: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. ثم قال له: ليتني كنت جذعا، ولو كنت حيا لنصرتك نصرا مؤزرا، أو كما قال رضي الله عن ورقة إذ أخبر النبي أنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، كما في حديث أم المؤمنين عائشة أيضا. فيه دلالة على عقل خديجة كيف وصلت بالأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالت له: نذهب إلى ورقة يحكي لك حتى تطمئن قلب رسول الله. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: فما لبث ورقة أن مات وفتر الوحي. وهذا موقف آخر نعيش معه مع أمنا خديجة، مع عظم فرحها بنزول الرسالة على قلب حبيبها، إذ كانت تترقب هذا من قبل، قد آن أوان مبعث نبي، فمن استطاعت أن تكون منكن زوجة له فلتفعل. فخديجة تتمنى وتنتظر هذا اليوم، من يكون نبي هذا الزمان، وتتمنى أن يكون محمد، بل إنها كانت بسابق عهدها مع رسول الله تقول: إن هذا هو النبي، والله هذه صفات النبي، وهذه مؤهلات النبوة، هذا الشرف، هذه العفة، هذه الطهارة، هذا الخلق، هذا الصدق، هذه الأخلاق التي استنتجت من أجلها خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي. قالت وتأكدت أنه النبي، وانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحت خديجة بمبعث رسول الله وبأنه النبي المنتظر. فمن مناقبها رضي الله عنها كما يقول الحافظ ابن حجر: هي أول من أسلم على الإطلاق، أسرعت في اتباع زوجها. درس أيضا للزوجات أن تطيع زوجها في المعروف،
إذا قال لها قال الله قال رسوله أن تسرع في طاعتي، لا تقول له أنت الذي تأمرني، أنت الذي تأتيني بالحكم، أنا أسأل فلان أو أنا أعرفه أو أنا أصل إليه بعقلي. لا، بعض البنات تقول لزوجها لا أطيع لك أمرا، أنا الذي أصل إلى الحكم بنفسي، أنا من طبعي لا أحب أن يأمرني أحد. من قال هذا؟ وجب عليك أن تطيع زوجك. خديجة لم تنتظر أن يأمرها النبي، بمجرد أن جاء رسول الله بالبعثة فهي أول من أسلم على لم تتردد لحظة بل أسلمت، وهذا من أعظم مناقبها أنها كانت أول من أسلم على ظهر الأرض رضي الله عنها وأرضاه، ما ترددت لحظة ولا أخرت إسلامها، بل هي رضي الله عنها أول من صلى مع رسول الله، الطاهرة مع رسول الله بعد نزول الوحي والرسالة، تسعد مع النبي وتهنأ، ملأ النور قلبها كما ملأ قلب رسول الله، بل إن الله عز وجل ملأ البيت نورا بنزول الرسالة على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت نعمة الزوجة، نعمة المسلمة، هي التي عاونت زوجها، بل إنها أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الطبراني والهيثمي وفي مسند الإمام أحمد أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب عقبه، فضرب الأرض بعقبه، فأنبع عين ماء، فتوضأ جبريل وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى جبريل بالنبي وعلم رسول الله كيف يصلي، فعاد النبي إلى بيته، أول ما رجع يا خديجة ائتني بماء، ما بك يا رسول الله؟ قال ائتني بماء، أسرعت، ما تأخرت أم المؤمنين خديجة، لأنها لا ليس في بيتها نصب ولا رد للكلام، بل أسرعت، ما لك تريد الماء؟ لا، بل جاءت بالماء. فتوضأ النبي وتوضأت خديجة، ثم قام النبي يصلي وتصلي بصلاة خديجة. وهذا درس آخر للأزواج، أنك إذا تعلمت شيئا أول ما يجب أن تفعله بعد أن تؤديه أن تسرع إلى بيتك فتعلم زوجتك وتعلم أبنائك. هذا درس خطير، ليتنا نعلم نساءنا وأولادنا ما نتعلم من أمر ديننا، بل ليتنا نفعل كما فعل النبي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته. ودائما أنبه إلى هذه اللفتة للأزواج والزوجات: قام من الليل فصلى ثم أيقظ، يصلي الأول، مش قبل أن يقوم يوقظها أو هي قبل أن تقوم من نومها توقظه، قم، سمع فلان بيصلي، فلان قام ليصلي، قم فصل. لا، يقول النبي: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. جاء النبي إلى خديجة، انظر إلى التعليم، انظر إلى التربية، منهج النبي في التربية، كيف ربى نساء وأولاده صلى الله عليه وسلم. يأتي بماء ويتوضأ أمام خديجة وتتوضأ معه، لا تقول إيش هذا، ما سمعنا عن هذا الوضوء، ما نعرف هذا الوضوء، بل إنه يعلمها. ثم يقوم يصلي أمامها وتصلي معه. يقول عفيف الكندي: وكان رجلا تاجرا صديقا للعباس، والحديث في المسند أيضا وهو بسند حسن كما قال بعض أهل العلم وذكره الإمام الذهبي في السير. يقول: جاء عفيف الكندي وكان تاجرا إلى العباس، وكان صديقا للعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ارتفعت الشمس رأى رجلا توضأ وقام يصلي، وجاءت امرأة على يمينه عند البيت في عند الكعبة، وجاءت امرأة
عن يمينه أو عن يساره، فقامت وتوضأت، وجاء شاب أو غلام ناهز البلوغ فقام عن يمينه فتوضأ وصلى، وقام النبي يصلي ويصلي معه غلام ناهز البلوغ، وقامت وراءه امرأة. قال عفيف الكندي للعباس عم النبي: من هذا الرجل؟ قال: هذا محمد ابن عبد الله ابن أخي. ومن هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. ومن هذا الشاب أو الفتى الصغير؟ هو علي ابن أبي طالب ابن أخي. قال: وما هذا الذي يفعل؟ ما هذا الدين؟ في بعض الروايات أنه قال: رأيت رجلا ومعه شاب ناهز البلوغ وامرأة، قام فصلى، أو قام طويلة ثم ركع ثم رفع ثم سجد. فقلت للعباس: من هذا؟ قال: فلان وفلانة وفلان. قال: وما يفعلون؟ قال: يزعم أن الله عز وجل أرسله، وأن هذه الصلاة قد فرضها الله عز وجل عليه. يقول: وليس وما أعلم أحدا على ظهر الأرض على دينه إلا هذه المرأة وهذا الولد. العباس يقول: أول ما أسلم وأول من صلت مع النبي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول العباس: وما أعلم على ظهر الأرض أحدا على دينه إلا هذا الولد وهذه المرأة زوجته رضي الله عنها وأرضاها. يقول عفيف الكندي: وقد أسلم بعد ذلك: ليتني أسلمت يومها فكنت ربع الإسلام. ليتني أسلمت يومها، أي في ذاك اليوم، لأنه دخل في قلبه شيء من هذا الدين الجديد. خديجة أم المؤمنين عاشت مع رسول الله بعد البعثة، تغير الحال وتبدل الشأن بعد أن كانت مع زوجها وأولادها في أهنأ حال وأسعد حياة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصل إلى 40 من عمره، وأمنا خديجة رضي الله عنها وصلت إلى 55 سنة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها. 55 سنة عجوز، لكنها في كامل عافيتها وشبابها وخدمتها لأبنائها وزوجها. قلنا إن الحال تحول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحملت خديجة مع النبي الأذى، إذ تعرض رسول الله لأصناف من الأذى. أول أذى تحملته أمنا خديجة رضي الله عنها هو انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين عائشة تقول في الرواية السابقة مبدأ أو بدء الوحي، تقول: فما لبث أن مات ورقة وانقطع الوحي، أو فتر الوحي، انقطع الوحي زمانا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم 40 يوما، وأوصل بعضهم انقطاع الوحي إلى 6 أشهر، لكن هذا بعيد، إنما هي أيام معدودات. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اهتم هما عظيما، وأصابه الكرب العظيم لما انقطع الوحي، لأنه ما إن دخل نور الإيمان إلى قلب النبي إلا أشرخ، وكان ينتظر مجيء الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نور نور، إن أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن كم من السعادة تملأ عليه قلبه، بل تنسيه الدنيا كلها، فما بالك بهذا النور يدخل أول مرة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يترقب مجيء الوحي صلى الله عليه وسلم، فلما انقطع أصابه هم عظيم وكرب عظيم، وأصابه حزن وكآبة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصعد إلى الجبال، كان يصعد إلى الجبال لعله يلقى الملك، الملك الذي جاءه في المرة الأولى في غار حراء، لعله ينزل عليه الوحي وهو في هم وكرب. وخديجة تثبت رسول الله وتقول له: يا محمد لا تعجل، يا محمد أثبت على ما أنت فيه، والله أنت نبي هذه الأمة.
أنت النبي الذي نعلم وننتظر وتثبت وتشد أزر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتنسيه الهم والحزن، ما إن يرجع النبي إلى بيته إلا غيرت ما في نفسه فتملأ حزنه أو تحول حزنه إلى فرح وسرور، رضي الله عنها وأرضاه. وهذا هو دور المرأة. إذا عاد زوجها من العمل كيف تخفف عنه أعباء التعب؟ إذا عاد زوجها من مشكلة أو من هم كيف تنسيه؟ لا تقول له احكي لي ماذا فعلت اليوم، ماذا؟ ويحكي لها، وتزداد أن تزيد همه على هم، فأن تقول له مثلا تستاهل، تستحق، ده كويس اللي عمله معك كده، ده كان المفروض يحصل أكثر من هذا مثلا. لكن خديجة رضي الله عنها كيف كانت تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتحمل هذا الأذى، وهو أعظم أذى أصاب رسول الله في أول حياته. ثم بعد أن جاء الوحي بدأ النبي يجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فخرج النبي يدعو قريشا إلى الإيمان بالله واتباع النور الذي جاء به من عند ربه، فانقلبت عليه قريش بالأذى، وتحملت خديجة صنوفا من الأذى. أم جميل زوجة أبي لهب كانت تأتي بالشوك والقاذورات أمام بيت النبي على عتبة بابه أمام الباب، وتضع الأقذار والأشواك. إذا خرجت فاطمة وهي تلعب ربما أصابها ما أصابها من الأذى، وخديجة صابرة محتسبة لا ترد السيئة بمثلها، ما قالت لرسول الله كما تفعل بعض نسائنا في هذا الزمان: اسكت أنت، أنا أخرج لها، أم جميل هذه أنا أريها، لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يصلح مع المرأة إلا المرأة، اسكت أنت يا محمد. بل إن حتى في مواقف الرجال نسمع بعض النساء تقول لزوجها: اسكت أنت وأنا أخرج له، أنا أؤدبه لك، أنا أخذ لك حقه. لكن خديجة لم نسمع لها ردا على الأذى، كانت تتحمل ما يتحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ما قال ربنا لنبينا. تسمع خديجة ما يفعل بالنبي، مما فعله به أبو جهل، مما فعلوا به النضر بن الحارث، مما فعله به كل أصناف الأذى. كان يأتي إلى النبي، كان يأتي إلى خديجة ويحكي لها، وهي تمسح عنه التعب والحزن، وتخفف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصيبها من الحزن ما يملأ قلبها كمدا على زوجها، على نور عينها، على فلذة كبدها، على حبيبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنها تصبر على هذا الأذى وتتحمل ابتغاء التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دور مهم للمرأة أن تعين زوجها على أعباء حياته، بل تخفف عنه أعباء الحياة. رضي الله عن أمنا خديجة، ووالله والله كنت أود أن أتمم الكلام في هذه الحلقة عن أمنا خديجة، لكن الكلام عنها لا أستطيع أن أختصره، بل أحب أن أفصله، سائلا ربي أن يجمعني بكم مع أمنا خديجة. كم أنا يعلم الله أغمض عيناي كثيرا وأتصور أمنا خديجة كيف كانت هذه الأم التي ملئت رقة، ملئت رحمة، ملئت حلم، ملئت علم، ملئت حكمة، ملئت أدب، ملئت عفاف، ملئت كل الكمالات. كيف كان وصفها؟ كيف كان شكلها؟ كيف كان سمتها؟ كم أتمنى من خالص قلبي أن أراها إن كنا حرمنا رؤيتهم في الدنيا. أسأله تعالى ألا يحرمنا رؤيتهم في الآخرة، سائلا ربي أن يجمعني بكم في لقاء قادم، مع الاعتذار أننا أطلنا في الكلام، لكن الكلام عن خديجة لا يحتاج إلى حلقة أو حلقتين، بل يحتاج إلى أكثر. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم

السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا

بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد

لعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.

الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع

حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

رب هب لي هدى وأطلق لساني.

0: سبح الحسن فيه سبح الحسن فيه للرحمن.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
2: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
1: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
3: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
3: نزهات في رياض الصالحين.
4: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
4: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
3: نزهات في رياض الصالحين.
4: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
4: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

0: عطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويخرجهم من الذنب كأنهم لم يذنبوا. يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذا ينبغي على المؤمن أن يقابل أخاه التائب برقة. يقول حاتم الأصم: يجب على الخلق نحو التائب أمور، منها أن يحبوا هذا التائب ويفرحوا بتوبته كما أحبوا.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

يجب على المؤمن أن يكون دائما على حذر من الشيطان في جميع أحواله وأفعاله، يعاديه بطاعة الله عز وجل، ويفطن إلى مداخله، ويستعين بالله تعالى عليه. يقول أبو حامد الغزالي: مثال القلب مثال الحصن، والشيطان يريد أن يدخله ويستولي عليه، وحماية القلب من وساوس الشيطان فرض عين على كل مكلف. ولذا فمعرفة أبوابه ومداخله كثيرة جدا، منها الغضب، فإذا غضب الإنسان لعب به الشيطان، ومنها الحرص، فهو يعمي القلب ويصمه، ومنها الاستغراق في الملذات والشهوات، ومنها العجلة وترك التثبت من الأمور، ومنها التعصب للأهواء والنظر إلى الآخرين بعين الاحتقار، ومنها سوء الظن بالعباد.

0: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وسئل المحاسبي عن فوائد الصمت فقال: يورث الهيبة لصاحبه، ويقلل من أخطاء لسانه الصامت إن كان كلامه صوابا تكلم، وإن شك لم يتكلم به، ولذلك تسكن إليه القلوب، فقوله مسموع وأمره متبوع، يحترمه العالم ويهابه العامة من الناس. والصمت إخوة الإيمان يورث التفكر، والتفكر يعين على عبادة الباطن، ويقوي العبد في الظاهر، ويؤنسه من الوحشة، ويستعين به على الوحدة. والصمت مفتاح الحكمة، يعلو صاحبه الوقار، ويأمن جليسه على الأسرار. وقد قيل: اقتربوا من صاحب الصمت فإنه يعطي الحكمة، فالصامت الحكيم المفكر تفتح له من أبواب البر في الجهر والسر ما ينشرح به الصدر، فتزول عنه مكابدة الهوى، ويبرأ من تبعاته.
1: مسبح.

الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالناس في هذه الآية الكريمة على قسمين: قوم وصلوا بفضل الله إلى طاعته، وقوم وصلوا بطاعة الله تعالى إلى فضله. فمن حرك الله تعالى همتهم لطلب الوصول إليه جاهدوا حتى انتهوا إليه سبحانه، فيصدق عليهم قول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاءتهم عناية الله تعالى فسلكوا سبيله مسرعين، وطوى لهم ربهم السبيل إليه، يصدق فيهم قول الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء.

فاللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا لا ينفد ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء والنصر على الأعداء، ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن تجيرنا من عذاب السعير. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل لقاء الفجر، هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون، لقاء الفجر. من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بمحافظة القاهرة، لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغدق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعينا الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعين الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

سيدي يا رسول الله، عطر الدنيا بذكر المصطفى.

عصمة العالم في

ربه أثنى عليه وكفى.

يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعين الكرام، ما رأيكم أن أتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعين الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخن بخن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخن بخن؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استقيموا استقيموا واعتدلوا.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر القاهرة. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالي مكون لها لولاه في محو وفي اضمحلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: الخير إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره. بين خوف

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقلنا إن طمس الوجوه إما أن يكون بمعنى أن نمحو العلامات المميزة المكرمة للإنسان فيجعلها الحق سبحانه قطعة لحم كأقفائهم، هذا إن أردنا الوجه بمعنى الجارحة المخصوصة. لكن إن أردنا الوجه بمعنى الجهة، لأن قول الحق سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله، أي وجهته وقصده، فإذا كان المعنى كذلك يكون المعنى أن الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى هؤلاء فيفسد عليهم قصدهم واتجاههم ونيتهم، مدام الوجه هو القصد والنية. قبل أن نطمس وجوها يعني نمحو قصدكم ونمحو نيتكم. قصدكم أن تطفئوا نور الله، قصدكم أن تقفوا أمام الدعوة، فالحق سبحانه وتعالى يطمس هذه المسألة ويمحوها. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. واللعن قالوا في معناه أنه الطرد والإهانة، وقالوا في معناه أنه الإهلاك. والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون: أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمة، إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا. نقول لهم: أنتم ليست لكم ملكة اللغة، حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة، وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك هبو وضع اللفظ في معناه الحقيقي وفي المراد منه. واللعن إذا كان معناه الطرد كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طاردا ويقتضي مطرودا ويقتضي مطرودا منه. من الذي يطرد ومن الذي يطرد وعن أي شيء يطرد؟ حين تأخذون المعنى على هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني الطرد. فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك البك الذي تعتز به للحراسة ليحوم حول مائدتك، ماذا تصنع له؟ تطرده عن المائدة، ذلك طرد. هب أن ابنك مثلا صنع شيئا وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت أنكل عند أمك، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة وتخرجه من البيت فلا يجلس فيه، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة أوسع تخرجه من القرية، هذا طرد. فإذا كانت لك قوة نافذة تخرجه من الحياة كلها فتصير قد أبعدته عن الحياة كلها، إذن فكل ذلك طرد. فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن، وإن أردنا الإهلاك يتأتى. الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساءهم، سبينا بناتهم وقهرناهم، أدي واحدة، وأهلكناهم، موتوهم وقتلوا، وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات، وأهلكهم الله بالموت. يبقى إذن كل معاني الطرد تتأتى ولا لا؟ فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى، بس بيختلف باختلاف الطارد وباختلاف المطرود وباختلاف المطرود منه. إذن لو قلنا كما لعنا أصحاب السبت حين يقولنا لعنهم كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة، أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت. طب أصحاب السبت، السبت يوم من الأيام أي من أيام الأسبوع، يعني وحدة زمنية في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين وإلى آخر. لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع الستة فيها مشارات إلى العدد، أحد يعني يوم واحد مش كده، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ففي خمس حاجات بأعداد موجودة إلا حاجتين اثنين ما أشيرش فيهم للعدد، يوم الجمعة ويوم السبت. إيه يعني اللفظين دول خدوا معاني غير العددية ولكنهم يأخذان معنى العددية بالبعدية أو القبلية، يعني يبقى لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى إيه؟ ستة، إنما ما قالش ستة، قال الجمعة. طب والسبت؟ يبقى سبعة. إذن أنت تقدر تحط لها العدد البعدي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، لكن نجد أن لهم اسمين مختلفين. أم قال لك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العددية. إيه الحدث اللي غلب؟ الجمعة عشان الاجتماع، فسيبنا بقى كلمة إيه ستة وخدنا إيه الجمعة. طب والسبت؟ السكون. السبت إيه؟ لأن مادتها في اللغة ثبت يثبت إذا إيه سكن وهدأ ولم يتحرك، وجعلنا النوم إيه سباتا يعني سكونا وإيه وهدوء. نشوف بقى أصحاب السبت، سبت يعني إيه السكون. ليه السكون؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن. يحرم حدث، هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن. الصيد تصطاد في كل يوم لأن بتجيب رزق من البحر،

0: الذين اعتدوا منكم في السبت. والآية هنا كما لعنا أصحاب السبت، لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف حين يقول الحق عنهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو السائل هو المأمور أن يسأل، الله الآمر، والرسول هو الذي سأله الله أن يسأل، والمسؤولون هم أصحاب الحكاية اليهود. حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الأخبار، قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين اللي واثقين في الله يصدقوه، وقد لا يتركه خبرا بل يأتي به في صيغة الاستفهام، لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى. إذا واحد جي قال لك ده فلان ده أهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه، بعد ذلك جيت أنت قلت للي بيقول لك هذا الكلام، قلت طب هاته كده هاته، تقول له ألم أصنع معك كذا؟ هو لم يقل أنا صنعت كذا، إنما عملها طرحها في إيه؟ صيغة سؤال، عشان هو اللي إيه؟ هو اللي يجاوب. يقوم هو دكة اكملناها حصلت ما يجدش مندوح على أنه يجيب، يبقى الخبر جه من مين؟ من صاحبه مش مننا. فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية، كأن ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره، وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده، ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر، فقال أنا لا أقول عن الحدث، ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة، فسيكون جوابهم جوابا مطابقا لما أحب أن يقول، لأنها مسألة واضحة لا تنكر. يعرفنا بقى إذن إمتى يسأل؟ إذا أراد أن يوثق الخبر توثيقا يمنع عنه الإيه؟ الإنكار. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وطبعا كلمة قرية نأخذها بقى على أنها من القرى، القرى أن تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا، بس يعني مش ما عندكش اللي يديله قرى كامل، يدوب قرية واحدة، يدوب عندك أكلة واحدة تأكله مثلا وهو فايت كده جعان تديله قرية واحدة. إن كانت بقى تبقى أم القرى يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حاجات كتير، يبقى مأخوذة من الإيه؟ ده كلام عنه دي القرية. وحاضرة البحر يعني الحاضر هو القريب، يقال حضر فلان أي أصبح على مقربة إيه؟ مني. والحاضرة أيضا هي التي إن طلبت فيها شيئا وجدته، يبقى كل شيء إيه؟ زي ما شوق رحمة الله عليه الليلة بجانبي كل شيء إذن حضر. فكذلك الحضر معناها أن كل حاجة إيه؟ البادية يدوب على قد بقه، بيجيبه على قد بقه، إنما الحضر يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها كل حاجة، كل حاجة حاضرة. ولذلك حضر ضد إيه؟ ضد بادية. أخذوا منها الحواضر بقى، الحواضر اللي هي زي العواصم الإيه؟ يبقى كلمة حاضرة البحر تأخذها قريبة من البحر، أو أنها هي البلد اللي إيه؟ المتحضرة في البحر، أو الجامعة لأنواع الخير على البحر، اللي هي كانت بين مدين وبين الطور، اسمها إيلة. والقصة بتاعتهم أن الله أراد أن يبتليهم بشيء وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم، ما دام حاضرة البحر يبقى رزقهم على إيه؟
1: الصيد.
0: على الصيد، فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه مدى تنفيذهم للابتلاء، وإلا فهو عالم هم هيعملوا إيه، إنما لما يقول غير لما يحصل منهم بالفعل، فجاء ما تصطادوش في هذا اليوم. يجي واحد يقول لك الله طب ايش معنى يعني حرم هذا الحدث في ذلك الزمن؟ قل له انت تريد ان تعلم من الله ان كل تحريم له مضرة. نقول لا، قد يكون تحريم ابتلاء واختبار. ولذلك ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لك، هي الطيبات حلال، انما هم عملوا حاجه قلت له ما دام انت تجاوزت حدك واخذت ما ليس حلا فجعلته حلا، انا لازم اجعل من الحل اللي لك حرام، تبقى دي قبلتي. اشمعنى انت اقترأت على محرم فاحللته؟ ما دام انت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي، انا هاخد شيء من اللي كان حلال لك واحرمك منه. ده كلام على يبقى إذن

0: لا تتطلب من كل تحريم ان هو يكون فيه مضرة. هو فيه مضرة في النهاية، انما المضرة اللي بتنشأ ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون الايمان مش معرش، لا، ايمان له اصول ايه؟ ثابتة. ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة قال لا، مش عايز دي، هو عايز منك ايمان، يعني ايمان. ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك انا حزكي عشان مالي يزيد، نقول له طلع حتة ملك يزيد دي، انت بتزكي لان الله طلب منك ان ايه كن، ده بتحصل، ده موضوع اخر. فعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله قال ام لانه سيعطيك ربحا زائدا. طب ما هو لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضه، مش كده ولا لا؟ فلكن هو عايز ايه؟ اللي بيقبل على الحكم لان الله قال. فحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم، فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا ان لا يكون هناك مغريات على المخالفة، ولكن الحق يريد ان يبلوهم بلاء حقا، فيأتي في اليوم اللي محرم فيه الصيد ويخلي السمك شراعا. انت ما شفتش مثلا سمكة ماشية كده والشوكة بتاعتها بينه شراعا؟ يعني ايه؟ زي الشراع بتاع المركب كده. الله، ده معناها ايه دي؟ ده اغراء، اغراء بالمخالفة. لو السمك ما ظهرش في اليوم ده كانت تبقى حاجة عادية، انما يلتفت كده هو يلاقي السمك شرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع من بتاع حيتان، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه شرع ويوم لا يثبتون لا تأتي. شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية، بقى يوم سبتهم تيجي الحيتان ايه شرع، ويوم وغير السبت ما تجيش خالص. تتخليهم ايه؟ لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتزموا الامر، انما الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحص التمحيص الدقيق، فهم يعملوا ايه؟ يفسهم ينفذوا الامر، انما طمعهم المادي صعبان عليهم. السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوش، صعبان عليهم الحكاية دي. لو انهم وافقوا بعطاء الله في المنع، ما قد يكون لله في المنع عطاء، بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه؟ من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بيلفتنا ده. لا، هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي ما يعملوا جبي، زي يعملوا ملائف ويخلوا السمك اللي يجي شرع ده ويروح محجوز بس في الميه، وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس. وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حيازتك، وانت ما دام عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش، يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ الله. يبقى ايه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، استأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا ايه يفسقون. مدام بيفسق وبيحل لنفسه شيء أحرمه ربنا عليه، يقولوا ربنا طيب مدام انت بقى عملت كده انا هحرم عليك شيء احلته لك. اشمعنى انت يعني عملت لنفسك حرية في ان تحل ما حرمت؟ سيبناني بقى انا برضو احرم ما احللت. واذ قالت امة منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قال لهم يا جماعة، قعدوا يعزوهم، فقالوا لهم التنين، قالوا ما لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه اثنين، فيه ثلاثة، جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعزوهم لألا يخالفوا، هذه واحدة، وفي جماعة لاموا اللي بيعظوهم. هم لاموا اللي بيعظوهم عشان بيعظوهم، أم قال لك لا ما تسيبهم ينديعوا من كلبهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا إيه؟ قالوا لا، إحنا مش مسألتهم، المسألة إحنا بنعمل عذر أمام الله عنا، إحنا سكتنا على المنكر، فإحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم. قالوا معذرة، إحنا بنعمل دي عشان إيه؟ عشان نفسنا. الشاهد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. ما دام أنجينا يبقى مقابلها إيه؟ أهلكنا. يبقى جاء هنا الإيه؟ اللعن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الهلاك، أو نلعنهم كما لعنا إيه؟ أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا، أمر الله مفعول، نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره. فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه؟ يحصل. إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه؟ ليه؟ يحصل. ليه؟ لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر، لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده، تبقى أنت قدرتك هي اللي عاجزة. توعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك الله. يبقى إذن أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك. ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار، وما دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا توجد. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى إذن ساعة ما ربنا يقول اعرف أنه إيه؟ أنه حاصل. ولذلك قلنا قديما أما الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الأحداث على الزمن، في حدث قبل ما تتكلم، حصل قبل ما تتكلم، بتقول عليه فعل إيه ده؟ فعل ماضي. يعني إيه؟ يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك، مش كده؟ طب وإن كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه إيه؟ مضارع، وبنسميه للحال أو الاستقبال على الأول. يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال. قلت يأكله يبقى دلوقتي، سيأكله يبقى هياكل إيه؟ بعدين. فإذا قلت عن أمر مستقبل إن الأمر ده سيحدث، أتملك أنت أن يحدث؟ يبقى إذن الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق. لكن إذا قال الحق عن أمر مستقبل يبقى معناه إيه؟ معناه إنه حادث لا محالة. ولذلك الزمن عند ربنا ملغية، الحكاية ملغية. ولذلك قلنا إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى أتى أمر الله. طب أتى دي فعل إيه؟ ماضي. طب بالله كده هات منطق كده يقول أتى أمر الله قبل أن أتكلم فلا تستعجلوه. طب معنى فلا تستعجلوه إن لسه ما حدثش، فلا تستعجلوه معناه إيه؟ أنه ما حدثش. لكن قوله أتى يدل على أنه حدث قبل ما يتكلم، يبقى أتى دل على أنه حدث قبل التكلم، فلا تستعجلوه دل على أنه لم يحدث. يبقى بقى اللي بيشكك في القرآن يقول لك يا خلق القرآن ده عمال إيه؟ طب ما هي أتى، ده أتى. نقول له الكلام ده عندك أنت، لكن إذا قال الله أنه سيأتي يبقى آت لا محالة، فاحكم على الحدث المستقبل من الله على أنه أمر كائن كما يكون كائنا ماضيا. مفيش كلام، قال كده مفيش حاجة تقف أمامه. أتى أمر الله يعني إيه؟ سيأتي، ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل. فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعلش؟ يبقى فعل. يبقى وكان أمر الله إيه؟ مفعول. لأنه أصبول أو نلعنهم. طب نلعنهم ديا مش مستقبل؟ ما واحد يقول لك نلعنهم لسه جايه يمكن ما يحصلش، نقول له لا يا حبيبي ده امر الله ايه؟ ده امر الله مفعول. اوعى إيه تاخد نلعن دي بتاعه المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيقول لك انت اللي عندك المستقبل، والمستقبل قد يقع منك وقد لا يقع، لانك لا تملك اسباب نفسك. تقول هعمل الشيء الفلاني بكره، طب ما يمكن بكره ان شاء الله ما تبقاش انت موجود، ادي واحده. طيب هقابل فلان، طب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود، يضيع يروح. مفهوم؟ طب عشان اكلمه في الشيء الفلاني، طب ما يمكن رايك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك. الله، انا هنتقم منه، ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله، اذا انت ما تملكش، انت لا تملك شيئا من هذا، يبقى ما يصحش انك انت تجازف. ولذلك يعلمنا الله الأدب مع الأحداث ومع الكون ومع المكون، ويخرجنا عن أن نكون كذابين. يقول لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، عشان ما تبقاش كذاب تقول أنا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش. ما دام ما تفعلوش تبقى أنت طلعت إيه؟ كذاب، كذاب ومجترئ. لأنك أنت فرضت نفسك موجود، لأن كل حدث من الأحداث زي ما قلنا يحتاج إلى إيه؟ فاعل، مش كده؟ يحتاج إلى مفعول يقع عليه، مش كده؟ ويحتاج إلى إيه؟ زمن، ويحتاج إلى سبب هتعمله ليه؟ ويحتاج إلى قدرة تبرزه في المستقبل. طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل؟ لا تملك وجود نفسك، ولا تملك وجود المفعول، ولا تملك السبب، ولا تملك القدرة، ما تملكش حاجة أبدا. يبقى أدبك تخليك تقول إيه بقى؟
1: إن شاء الله.
0: تقول إن شاء الله. إما حصلت هنا قلت ما أنا قلت إن شاء الله وما شاءش، يبقى خرجت من التبع ولا لأ؟ ولا طلعتش كذاب ولا لأ؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله. إذن قول الحق وكان أمرا مفعولا، لأنه قال أو نلعن. مدام أو نلعن، نلعن دي فعل إيه؟ فعل مضارع. المضارع ده يجي بعدين، يوم واحد يقول لك اهو قال هيلعن، يعني هيلعن، نقول له وكان امر الله ايه. ولذلك ساعه ما تقول وكان الله غفورا رحيما، تقول ولا يزال غفورا رحيما. ولا يزال ليه؟ طب وخدناها قال لك ان صفه الرحمه دي مش بس وجدت له ساعه وجد المرحوم، لان معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفة دي جات له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو أزلي قديم. طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه، الصفة موجودة عنده قبل. ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له، وقبل أن يوجد المرحوم، وهو ما تجلوش أغيار. ومدام كان رحيما قبل أن يوجد مرحوما له، فإذا وجد مرحوم له تنحل الصفة ولا تفضل؟ ده بقت لها لازمة دلوقتي. يبقى كان الله، يبقى ايه؟ ولا يزال. وكان امر الله ايه؟ مفعولا. كان امر الله مفعولا، ايوه مفعول. ان فعله بدون اسباب يبقى زي مثلا صاعقة تنزل. طيب ان امر الله مفعول يقول لك مثلا عايز دليل، وبعدين يصلط واحد يعمل العملية، يبقى اما ان يوجد بايه؟ بذاته او بسببه. والشيء الموجود بالسبب، نشوف السبب مخلوق لمين، نشوف السبب مخلوق لمين. يبقى اللي يفعله السبب هو اللي فعله الايه؟ اللي فعله المسبب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه الى قضية عقدية اساسية في صلة الانسان بالحق سبحانه وتعالى. يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرجى آية في كتاب الله. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان، يعني إيه اللي يدين الإيمان، أم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دي اسمها إيه؟ تعدى مرتبة الخيانة العظمى. تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه؟ الشرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تأكد قضايا دينية، لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط منها إنها برضو بتأكد القضايا الدينية. هب أن جماعة قاموا بحركة، وبعد ذلك كيه واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له، وواحد تاني استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر. اللي عايزها تكون له لا للآخر يعني يعمل انقلاب عليه، يبقى دي اسمها ايه دي بقى؟ دي خيانة عظمى. انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش الميت، الخيانة العظمى. اذا في قانون البشر برضو فيه خيانة عظمى، وفيه انحراف مقبول. الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسيادة دي، انما حاجة تتعرض للسيادة يبقى فيها قطر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضية الايمانية ان الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. حين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، تلك حصن الإيمان. ولذلك يأتي الحديث اللي يقولوا عليه حديث قدسي، يقول لك إن لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. أبو ذر لما قال للنبي المحاورة اللي حدثت بينه في الآية دي، قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال له وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أبو ذر غيران، أبو ذر رضي الله عنه إيه غيران. أنت غيران صحيح. هو ساعة ما قال له رغم أنف أبو ذر دي زعلت أبو ذر؟ أبدا ما زعلوش. ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول إيه، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة رغم أنف أبي ذر. مبسوط ليه؟ لأنها فتحت إيه، فتحت المجال. لأن إذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ إيه هي الفرق إزاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى له تميز. وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن؟ جاز. طب الزاني والزانية برضو أجاز، غفلة من الغفلات وتحصل منه حادثة من الإيه؟ من الحوادث. إنما دي بقى الاستغفار يقوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش الصوم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اوكازيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لمصالحه، خدوا بالكم إنها ليست لمين، ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم. ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر، حتى لا تتعدد آلهة البشر. كل اللي قوي عنك في أي حاجة تبقى تخضع له. أم قال لك لا، اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع. الله الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه، كل الأوج، وتقعد كده حاطط رجل على رجل لأنك مؤمن. مفهوم؟ يبقى الإيمان بيعلمنا ايه؟ العز، الكرامة. وده المنحني لكل ذي قوة في أي معنى من المعاني يقول لك لا، خلي ظهرك واقف، اوعى تنحني إلا له. بس انتهت المسألة. يبقى إذن التقعيد ده في لا يغفر أن يشرك به معمول له ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم إيه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، يبقى لم تنشأ له صفة لم تكن موجودة. انتوا جبتوا له صفة؟ انتوا زودتوا له حاجة؟ طب ده بصفات الكمال أوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوما عليكم، يبقى أنتم ما عملتوش له حاجة. تبقى أنت كنت تشهد أن لا إله إلا الله دي مصلحتها بالنسبة لله إيه؟ ولاش يبقى مصلحتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعبد. ولذلك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجتمعوا كل أسبوع مرة. قد تصلي فردا فردا في مصنعك، في مزرعتك، في أي مكان، إنما يوم الجمعة لازم تأيه، لازم تجتمع. ليه؟ لأن احنا قلنا من الجائز أنك تزل لله فيما بينك وبينه، وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بنا. لا، ده هو عايز الحكاية دي قدام الناس عشان اللي انت شايف له هيلمان تقول يا ده كان بيعيط وياي احنا بنصلي، واللي له عنطسة واللي تشوفه عمال الله الله الله. ولما تيجي في الحقيقة وتشوف الكل بقى، وتشوف رئيسك، وتشوف اللي له جاه، وتشوف وعمال ماسك بتاعه وعمال ينهنه، تقول الله، تبص له كده تقول له يا سلام، استوينا في العبودية، استوينا في العبودية. يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟ لا. يبقى المسألة لمصلحة مين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لو غفر أن يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يبقى لكل واحد ايه؟ إله. وما دام لكل واحد إله تفسد الأرض، ما تمر جميعا ويا بعض بأمره، فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى إن سبب الحكاية دي إن وحشي قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له قتلت حمزة هنعتقك، وبعدين ما لم يوفوا له بالإيه؟ بالعهد. وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه، يا رسول الله إحنا عايزين نؤمن، لكن إحنا سمعنا والذين يدعون مع الله إلها آخر دي، وإحنا دعونا مع الله إلها آخر فنخاف إننا إيه ما ندخلش في المغفرة والرحمة. قام قال إلا من تاب وآمن وإيه وعمل. قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما على المشيئة لا تشملني. فأنزل الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المسألة كلها إيه؟ تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفلة دي طارئة للبشر. ومدام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز إنها تحدث، من الجائز إنها تحدث. بس بقى إذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها إياك أن تجيب لها سيرة عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، اوعى تقول له يا شاهد الزور، لأنه استغفر من يملك المغفرة. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى، اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه، انتهت. ليه؟ علشان ما يذلش الناس بمعصية فعلت، بل بالعكس، لان اصحاب المعاصي الذين اسرفوا على انفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين. يقول لهم لا، ده كلما لزعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة. ليه؟ لانه ذاق المعصية ومع ذلك تاب عنها. ساق المعصية وتاب عنها أم قال أدي السبب في إن الله يبدله إيه؟ فلما بقى نعرف إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم إحنا من إيه؟ ما نحتقرش المسرفين على أنفسهم ونفرح بإنهم تابوا، ولا نقعدش إيه؟ نعمل لهم أثر رجعي في الزلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من يشرك بالله فقد افترى، ما معنى الافتراء؟ الكذب المتعمد. الكذب المتعمد، لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة. يقول لك والله فلان زار فلان امبارح، هو قايل على حسب اعتقاده، حد قال له كلمة، حد شاف مظاهر الزيارة، ما حصلش، يبقى كذب ولا مش كذب؟ انما هو عارف انه ما زارش ويقول انه زار، يبقى ده اسمه ايه؟ افترى اسم العظيم. قال لك لان ده مخالف لوجدانية الفطرة، كأن وجدانية الفطرة تقول لا. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، يا الكلمة دي صدقة نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صدقة والعياذ بالله، يبقى في حد تاني وياه. طب الحد التاني ده سمع ان في واحد بيقول لا اله الا انا وسكت، ولا ما سمعش؟ اما كانش ما سمعش ده يبقى الاله نايم على ودنه ده مش كده ولا لا؟ طب وان كان سمع ليه ما عرفش يقول لا ده انا لا اله الا انا ويجيب معجزه اشد من معجزه التاني؟ امال ليه سكت؟ يبقى لا دي نافعه ولا دي نافعه. يبقى لا اله الا الله حين يطلقه الله ويأتي يا رسول الله وأنا وحدي في الكون ولا شريك له، إما أن يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المسألة خلاص. طب ما هو الصدق. طب إن كان في إله ثاني سمع الحكاية دي ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع أنه يبقى إله؟ طب وإن كان سمعها وسكت وبقى أرنب كده ولا اتكلم برضه ينفع أنه يبقى إله؟ يبقى إذن المسألة صادقة ولا مش صادقة؟ كده بالبداهة كده، ولا هي عايزة لف ولا عايزة إيه ولا عايزة دوران. ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. الافتراء كما يكون في الفعل في الكلام يكون في الاعتقاد ايضا. اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم. ام قال لك الاسم العظيم اللي يخل قضيه واحده في الكون، اللي يخل قضيه واحده في الكون، انما اللي يخل قضيه عامه تشمل الوجود كله تبقى ايه دي؟ عظيم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عودا على هؤلاء اليهود: ألم ترى، وبرضو ألم ترى كما قلنا، إلى الذين يزكون أنفسهم. التزكية هي التطهير، وهي النماء، ومنها أخذت كلمة إيه؟ الزكاة، تطهير ونماء. قال لك التطهير بيزيل الأقذار، النماء بيربب المادة يعني ينمو. يبقى إذن ما فيش فيه أقذار وإيه؟ ونامي. يبقى واخد المسألتين الاثنين. قال لك لأن أنت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو، طب ما هو هينمو بقذرته، تبقى عشان ينمو يبقى إيه؟ يبقى لازم طاهر الأول. يبقى إذن درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. درء المفسدة يقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ طب زكوا نفسهم قالوا إيه يعني؟ ما هم قالوا مش قالوا كده نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. طيب أدي واحدة. مش قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا إيه؟ أنفسهم. الله. يبقى إذن منهي عن الإنسان أن يزكي نفسه. طيب تزكية طهر نفسه من العيب، ودى نفسه نماء، ودى نفسه مثلا نظافة، ودى نفسه قوة. طب وإذا كانت حق ممنوع أن يزكي نفسه؟ هم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه الكلام ده صدق؟ لا. يبقى هم زكوا أنفسهم بباطل ولا لا؟ طيب إما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه أو نصارى، الكلام ده حق؟ يبقى إذن الممنوع أن تزكي نفسك بالباطل. لكن إذا كانت التزكية بحق وتطلب في وقت من الأوقات التي لا تحتمل التجربة، افرض أنكم راكبين مثلا في زورق، وبعد ذلك اللي بيجدف أو اللي ماسك الشراع أو نص ونص يعني، والجو رقاء وهذه، ثم قامت عاصفة لا يقوى من يقود السفينة عليها، وفي واحد في الجالسين إنسان ماهر يقودها، يقوم يقول له تعالى لا أنا أوعى منك في الحكاية دي، أوعى أوعى، ويروح مزحزحه وماسك هو. يبقى هو زكى نفسه ولا لا؟ يقول له آه، لأن الوقت مش وقت إيه؟ مش وقت تجربة، وبيزكي نفسه بحق. ليه؟ لأن العمل اللي مقبل عليه هيفضحه، إما كانتش المسائل تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالإيه؟ وبين التزكية بالحق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الله is one, he is the only one who created everything. Allah is one, he is the only one. لا إله إلا الله. Allah is one, he is the only one.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، نستكمل بها ما تبقى لنا من محاسن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالمحاسن حسن العشرة وحسن المعاملة إلى آخر ما تطرقنا إليه في الحلقات الماضية. هذه الحلقة هي عن الحسن الرابع، وهو حسن المعاملة في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقات ذلك العملية. حسن المعاملة هو الموقف الحسن الثابت الصادق الذي يتخذه المؤمن أثناء تعاملاته مع الآخرين في سائر المعاملات التي تتطرق إليها يعني حياة البشرية في هذه الأيام. هذا الأمر لابد قبل الدخول فيه أن نقسم المعاملات. المعاملات تنقسم إلى قسمين، هناك معاملات دنيوية كالعقود والقروض والرهن، هذه معاملات حياتية يعيشها الإنسان في حياته التي يعيشها، وهناك معاملات أخروية. المعاملات الأخروية هي ما يبذله المسلم من جهد أو مال أو زمن بغير تعويض لله سبحانه وتعالى، أي لحصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفرق هو الفرق البسيط ما بين حسن المعاملة والمحاسن التي سبقت. حسن المعاملة المعاملات الحياتية التي يعيشها الناس وما يفعله الإنسان بدون عوض لله سبحانه وتعالى، أي لأجل الحصول على الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذن حسن المعاملة أن يفي الإنسان بما أبرمه من عقود وما وقعه من عقود مع الآخرين، مع الرفق، مع الإحسان في النواحي التي تتطلب فيها الحياة الإحسان، كالتأجيل مثلا وإعطاء الفرصة للإنسان صاحب العسر إلى آخر ما سنتكلم إليه إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة. ولكن حسن المعاملة إذا فعله الإنسان الاعتماد النهائي فيه إنما هو على درجة من درجات الإحسان ودرجة من درجات الدين، وهي درجة عبادة الله سبحانه وتعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي درجة الإحسان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون دائما في الحديث الدين المعاملة، ولكن هذا الأمر ليس بصحيح نسبته للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الدين المعاملة، تكلم بمعاني هذا الأمر، ولكن إظهار ذلك الكلام وإلصاقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. الدين المعاملة معنى جميل تكلم به العلماء، ولكن هذه اللفظة

يستطيع أن يكون من أصحاب المعاملات الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. هذه هي حسن المعاملة: البيع، الشراء، التقاضي. هذا أمر تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وفي زيادة للإمام أحمد: ويعرف لعالمنا حقه. حسن المعاملة بشكل عام تقتضي عدم الرد. عدم الرد، إذا أحد قدم للإنسان أي هدية ينبغي له أن لا يرد، على العطور التي تشم، العطرية، النباتات العطرية، فإنه ينبغي له أن لا يرد ذلك. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنه خفيف المحمل وطيب الريح. إذا كل ما هو داخل في حكم الريحان ينبغي للإنسان أيضا أن لا يرده. أبيات شعرية حفظناها في الصغر تبين الأشياء التي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقولون: قد كان من سيرة خير الورى، صلى عليه الله طول الزمن، أن لا يرد الطيب والمتكى والتمر واللحم معا واللبن. قد كان من سيرة خير الورى، صلى عليه الله طول الزمن، أن لا يرد الطيب والمتكى والتمر واللحم معا واللبن. وبعضهم عدل البيت الأخير وقال: أن لا يرد الطيب والمتكى واللحم أيضا يا أخي واللبن. هذه كان لا يردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيب، الريحان وما يدخل في حكمه، والمتكى. ما هو المتكى؟ الوسادة التي يقدمها الإنسان لأجل أن يتكي عليها، كان لا يرد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أحب إنسان أن يعطيه يعني اتكاء أو وسادة ليتكي عليها، والتمر واللحم واللبن كل ذلك معروف. طبعا ينبغي الإنسان أيضا إذا أراد أن يقدم مثل هذه الأشياء كالعطور، وأنا أتكلم عن العطور بالخصوص، أن ينتبه، لأن بعض الناس عندهم يعني حساسية، بعض الناس عندهم أمراض أو كذا، فينبغي للإنسان قبل أن يقدم مباشرة لأجل أن يوازن ما بين هذه وهذه، يستأذن ويقول: هل هذا يناسبكم، هل كذا، لأجل أن لا يفاجئ الإنسان ويوقعه في الرد الذي لم يرده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك أمثلة تطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حسن المعاملة. أقرأ لكم حديثا فيه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبرها أو قبره. فدلوه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها أو عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. رواه البخاري. أكثر الروايات أن هذه كانت امرأة ولم يكن شاب، على أي حال لا مانع من تعددها، لكن الأكثر أنها امرأة. الحديث فيه مشروعية استحباب الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت. هذا الأمر ليس فيه خلاف. الخلاف هو في مسألة المدة، هل لو مات الإنسان قبل شهر أو مات قبل أسبوع أو مات أقل أو مات أكثر من ذلك وأنا ما صليت عليه، هل يجوز أن أصلي على قبره؟ هنا فيه خلاف بين أهل العلم في تحديد المدة. أما أن الصلاة على القبر فهذا أمر مشروع لمن فاتته الصلاة على الميت. يؤخذ من نفس الحديث مسألة مهمة، وهي جواز إعادة الصلاة على الجنازة. بعض أهل العلم يقولون بأن الإنسان إذا صلى على ميت يجوز له أن يصلي على نفس الميت مرة أخرى، وبعض أهل العلم يمنعون ذلك، لكن هذا الحديث يؤخذ منه أن الإنسان يجوز له أن يعيد الصلاة إذا صلى على ميت، يجوز له أن يعيدها مرة ثانية. من فين أخذنا هذا الأمر؟ هذا الأمر أخذناه لأن أغلب الصحابة بلا شك صلوا المرة الأولى وصلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية. إذن هذا الظاهر يعطينا إضافة مهمة جدا، وهي جواز إعادة الصلاة على الجنازة لمن صلى عليها قبل ذلك. والجمهور كما ذكرت يقولون بعدمه، لكن أنا أحب دائما أن أعطي فرصة لأجل استعراض الآراء جميعا كما ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ، يعني أغلظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يأخذ منه الدين الذي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم به أصحابه رضي الله تعالى عنهم لأجل تعليمه الأدب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه.

0: فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني أنا أعطوه نفس العمر الذي أنا أخذت منه نفس العمر، هو أخذ منه عمر معين لدابة معينة فأعطوه في نفس العمر. فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد شيء يكافئ نفس السن، نجد شيء أحسن من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة، قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. إذن المعاملة تقتضي أن الإنسان إذا أخذ يرد بأحسن، طالما أنه ليس هناك شرط في مسألة الرد أو في عند الأخذ. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة دعا بميزان لي فوزن، قال وزادني. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، يعني كان عنده مجموعة من الثياب، البز هو الثياب، فجلبها من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يساومنا، يعني يبيع ويشتري معهم في ذلك الذي أتوا به من مكان بعيد. قال فساومنا بسراويل، يعني كان عنده مجموعة من الملابس اللي هي السراويل وجمعها سراويلات، بالثياب التي أتوا بها من هجر. قال يقول رضي الله تعالى عنه يقول وعندي وزان يزن لي بالأجر، يعني هناك وزان يوزن المسألة. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوزان، يعلم الوزان كيفية حسن المعاملة، قال له زن وارجح، زن وارجح. يعني الإنسان، وهذا مشاهد كثير من المحلات وكثير من الذين يبيعون، دائما عندما يبيع إذا كان صاحب حسن المعاملة فيعطي كيلو للرجل الذي طلب كيلو، ثم بعد ذلك يضيف إليه ما يسمى عندنا بالوصاية، يتوصى به، فهذه الوصايا هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم زن وأرجح. والسيد عائشة وحديث الحبشة كذلك حسن معاملة، والسيد عائشة ومسابقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن معاملة، السيد عائشة ولعبها بالبنات القطن الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك يعتبر من حسن المعاملة. حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متوشح بغطاء غليظ من أرض نجران، يقول فأدركه أعرابي، غليظ يعني فيه صوف أو قطن، قال فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة، يعني الأعرابي أخذ ذلك الوشاح الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوشحا به، فسحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبذه جبذة شديدة. يقول سيدنا أنس حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته. طبعا الأمر وجسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثر، جسمه رقيق وجسمه لطيف، فتأثر جسمه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الجبذة. ثم قال هذا الأعرابي مع ذلك التصرف الغير لائق بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفون ماذا عمل صلى الله عليه وآله وسلم؟ عمل ضحك. قال فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمر له بعطاء. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متصف بحسن المعاملة، لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادم ولا إنسان إلا أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى الحدود كان يأمر بها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدا إلا في ساحة المعركة، أي في ساحة الجهاد. وهذا الأمر مهم، عندما نسمع هذا الأمر معناه وجوب الاتصاف به، الاتصاف بهذا الخلق الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس في هذه الحياة يدهم تتكلم قبل ألسنتهم، اليد تتكلم قبل اللسان، والمطلوب الإنسان أن يتكلم بلسانه ولا يتكلم بيده، ثم مطلوب منه كما يقولون أن يستمع أكثر مما يتكلم، أذنان ولسان واحد معناه الاستماع والإنصات أكثر من سيدنا عبد الرحمن بن عوف سئل في يوم من الأيام ما سبب يسارك، أي ما سبب غناك، فقال ما رددت ربحا قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت نسيئة. لما سئل عن سبب الغنى قال ما رددت ربحا قط، ليس بالضروري أن الإنسان يربح 20% 50% 60%. سيدنا عبد الرحمن بن عوف غناه كان من أسبابه أنه لا يرد الربح، ربح قليل ربح كثير، ما أتاه من الله سبحانه وتعالى كان يرضى به ويقبل به. ثم قال طلب مني حيوان، فما طلب مني حيوان فأخرت بيعه، يعني إذا طلب مني شيء من بضاعة أو من أشياء موجودة عندي لم أؤخر بيعها. ثم ذكر سببا ثالثا مهما قال ولا بعت نسيئة، يعني ما بعت بمؤجل، البيع عندي الدفع مباشرة، لم أدخل لا في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة، ولم أدخل في التأجيل أبدا، ما أبيع إلا كما يقولون البيع نقدا. هذا هو سبب يساره رضي الله تعالى عنه، سبب غناه، وذلك هو من أشهر وأبرز تجار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن المعاملة أيها الإخوة والأخوات لها فوائد، والتخلق بها من أهم الأشياء، لعل من أهمها أن حسن المعاملة مع الله كما ذكرنا يورث التقوى، ويورث الطمأنينة في النفس، ويورث الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، ويكسب الإنسان به ثقة الآخرين وثقة نفسه. الإنسان يحتاج إلى أن يزرع الثقة في نفسه، زرع الثقة في النفس هذه لا تأتي من السماء، إنما تأتي بمجهود، هذا المجهود هو أن تحسن معاملتك يا أيها العبد، وأن تحسن معاملتك يا أيتها الأخت مع الله سبحانه وتعالى. حسن المعاملة يقوم على اليسر، يقوم على الصفح، يقوم على التجاوز، يقوم على السماحة، يقوم على طلاقة الوجه، يقوم على الأمانة، يقوم على الصدق، يقوم على سائر الأخلاق الحميدة. حسن المعاملة من أبرز فوائده الشفقة والرحمة، الشفقة والرحمة بالعمال، الشفقة والرحمة بالمستخدمين، هذه الشفقة والرحمة بهم تدفعهم إلى الإخلاص وإلى المثابرة وإلى المحافظة على أموال رؤسائهم. بعدم حسن المعاملة يحصل هناك تسلط منهم، لأنهم مستخدمين ونفوسهم قد تكون ضعيفة، فحسن المعاملة يكفل هذه السلامة. المرأة رقيقة العاطفة، ولذلك هي تحتاج إلى حسن معاملة من زوجها، بقدر ما تلقى من حسن المعاملة من زوجها تخلص وتعتني به وتعتني بمصالحه. حسن المعاملة تزيد من قيمة الألفة والمحبة بين الناس جميعا والمسلمين، وتجلب البركة وتجلب الخير للمتعاملين، وفي حسن المعاملة دليل على حب الخير للناس جميعا، وحسن المعاملة يرغب غير المسلم في الدخول في الإسلام. إذا أردنا المجتمعات أن تكون إسلامية فهذا لن يكون لا بسلاح ولن يكون بأي أمر إلا بحسن المعاملة. فهكذا نحن استعرضنا معكم مجموعة من المحاسن التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف طبقها صلوات الله وسلامه عليه في حياته. اللهم إنا نسألك في ختام هذه المحاسن التي تطرقنا إليها أن تخلقنا يا ربي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل يا ربي أخلاقه متسلسلة فينا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي سائر مجتمعاتنا، حتى نلقاك يا ربي وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 11 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز: جاء فصل الربيع فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن: يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية: كتائب عز الدين القسام تعلن، قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة: يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستهدف المستوطنون مسيحي القدس؟ بحر قطاع غزة: صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي. فلسطين المحتلة رام الله: بمستهل عام جديد عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن: جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف، شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان: 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني: تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق: لا سلاح خارج الدولة، ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين، قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة: بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية: وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود، مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا: كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران: أمن الطاقة، التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم، طائرات مدنية أمريكية تنقل سرا عتادا عسكريا للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا: قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يتحدث عن توافق سياسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز: في أستراليا ينصح الخبراء الجميع بضرورة فهم ومعرفة سلوك طائر العقعق في هذا الموسم، بتحليم بالهدوء والسكينة والانتباه حين ظهور هذا الطائر الذي قد ينقض على أي شخص مشبوه يرى فيه تهديدا حين الاقتراب. هذه الطيور الأسترالية الموطن السوداء والبيضاء هي طيور مغردة ساحرة بشكل عام، لكنها في موسم تكاثرها تصبح مدافعة شرسة عن أعشاشها وتنقض على المارة وتؤذيهم لأنها تعتبرهم تهديدا محتملا بالنسبة لها. ولكن متى تنقض هذه الطيور وعلى من؟ طائر العقعق أو ما يطلق عليه بالإنجليزية ماكبايز تصبح في حالة حذر وهياج وتنقض على أي شيء مهدد للخطر حين موعد التكاثر لمدة 6 أسابيع خلال شهري أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، حين يكون صغارها في العش، إذ تحاول في هذا الوقت حماية صغارها من أي حيوان مفترس أو أي خطر محدق. ملبورن: اليوم مناسبة تذكرنا بأهمية السؤال البسيط لكنه قد يصنع فرقا كبيرا في حياة شخص ما. هل وتحتفل العديد من المنظمات والمؤسسات بهذا اليوم عن طريق القيام أنت بخير ببعض الأنشطة والفعاليات لتشجيع الناس على التواصل مع بعضهم البعض؟ العديد من الإيمان وومن أورجانيزيشن بهذه المناسبة تقيم جمعية الإيمان للنساء ورش العمل الترفيهية والاجتماعية لكبار السن من مختلف الأديان والثقافات. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. كتائب عز الدين القسام تعلن: أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة عن استشهاد فرح أحمد عبد المجيد حامد عضو المجلس العسكري للكتائب في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت القسام في بيان ناعي عن جزء من مسيرة حامد ووصفته بأحد قادة الضفة الكبار، مشيرة إلى أنه استشهد الأربعاء إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته غربي مدينة غزة القدس المحتلة. تتصاعد في القدس المحتلة اعتداءات مستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم وسط غياب المحاسبة وحماية قوات الاحتلال، فيما يحذر ممثلو الطوائف من تهديد وجودي يطال الأرض والوجود. ويسلط المتحدث باسم الطائفة الأرمنية في القدس سيروب ساجيان الضوء على تدهور خطير في الأوضاع، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولا كاملا في المشهد. ويوضح ساجيان للجزيرة أن شبابا صهيونيين متطرفين يستغلون حكومة ووزراء متطرفين لتكثيف اعتداءاتهم، والتي تشمل البصق على الرموز الدينية وعرقلة الطقوس والدعوات في القدس. بحر قطاع غزة: تحول بحر قطاع غزة المحاصر من متنفس أخير لنحو مليوني فلسطيني إلى ما يشبه سجنا كريها بسبب تدفق آلاف الأمتار المكعبة إليه من مياه الصرف الصحي دون معالجة، بحسب تحليل صور أقمار صناعية أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة. فلسطين المحتلة رام الله: إضافة لما في حقيبتها من كتب تحمل الطالبة مال الشام صوابطة ذكريات المدرسة القديمة التي غادرتها قصرا وخوفا دائما خشية اعتداءات المستوطنين، حالها في ذلك حال مئات الطلاب بمدارس بلدة تقع في بيت لحم جنوب الضفة الغربية. ومع افتتاح العام الدراسي التحقت الطالبة بمدرستها المستحدثة على أطراف خربة أبزيق شمال الشرق محافظة طوباس في الأغوار الشمالية بعد أن هدم جيش الاحتلال مدرستها الأولى وهجر عائلتها. اليمن: شهدت جبهة الساحل الغربي لليمن تحولا ميدانيا مفصليا إثر تأكيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر. واستدعى هذا التطور الميداني تحركا سياسيا عاجلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي شدد على أن حماية ساحل اليمن ومياهه الإقليمية تعد مصلحة دولية مشتركة. فيلم وثائقي يكشف: كشف فيلم وثائقي أنتجته صحيفة الجارديان البريطانية واستند إلى شهادات عدد من الجنود الصهيونيين عن أنظمة سرية استخدمها الكيان الصهيوني في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وبحسب شهادات جنود الاحتلال الذين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد، فقد استخدم الجيش الصهيوني أساليب سرية من بينها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس ذوي الرتب المنخفضة. لبنان: على تقاطعات منطقة الحازمية المزدحمة يوثق شرطي السير فادي الشامي حالة استثنائية من التآلف مع السائقين والمارة، إذ يحول بابتساماته وإشارته السريعة ضجيج السيارات وأبواقها إلى مساحة للمزاح والتواصل الإنساني اليومي. وروى الشامي للجزيرة كيف تحولت تلك المهنة التي يمارسها منذ أكثر من 25 عاما من مجرد وظيفة عادية كغيره من رجال الأمن إلى أسلوب حياة وعلاقة محبة متبادلة مع كل من يمر بالشارع. تحذير فلسطيني: حذرت فلسطين أمس من خطورة موسم الأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. جاء ذلك في بيان لمحافظة القدس مع اقتراب حلول الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر نحو 3 أسابيع. ما زلنا إخوة الإيمان نقدم

لإنجاز هذا الملف. قطر والكويت والأردن تدين. دانت قطر والكويت والأردن بشدة دخول رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بصورة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن دخول نتنياهو الأراضي السورية يعد تعديا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. فيديو لجندي صهيوني. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضبا واسعا يظهر جنديا في جيش الاحتلال الصهيوني وهو يفجر مبنى سكنيا في جنوب لبنان مهديا عملية التفجير لابنه وزملائه في الصف الأول الابتدائي بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وإلى دولة الكيان الصهيوني، بينما ظهر الطفل في نهاية المقطع وهو يتابع عبر هاتف المحمول لحظات النسف والتدمير التي وثقها والده. قطاع غزة. قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن 7 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة استشهدوا في غارات صهيونية على القطاع منذ فجر أمس. وأفادت مصادر في مستشفى الشفاء بأنه استقبل جثامين 4 شهداء من عائلة أحمد بعد انتشالهم أشلاء إثر قصر صهيوني استهدف منزلا في مشروع بيت لاهية شمال القطاع، مشيرة إلى أن من بين الضحايا طفلتين تبلغان من العمر 8 و12 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية. في خضم التنافس السياسي المحتدم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر تشرين الثاني، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توظيف أكثر ملفات إثارة للجدل في سجاله السياسي، محاولا تحويل خطورة المواجهة العسكرية مع إيران وتبعاتها الاقتصادية إلى ورقة رابحة لصالح الحزب الجمهوري. فخلال المؤتمر الوطني للحزب في مدينة دالاس بولاية تكساس، جدد ترامب وعوده بقرب نهاية الحرب التي تتراجع شعبيتها في الشارع الأمريكي، مؤكدا أن أسعار الوقود والمحروقات ستشهد انهيارا وتراجعا ملحوظا فور انقضاء الاستحقاق الانتخابي، وشدد على أن الولايات المتحدة باتت أقوى من أوبك. أوكرانيا. كشفت أوكرانيا عن النسخة الأحدث من قوارب باراكودا المسيرة التي شكلت رادعا قويا للهجمات الروسية في البحر الأسود، وتهاجم هذه القوارب أهدافا على مسافات تصل إلى 700 كيلومتر بمعدل نجاح يصل إلى 90 هدفا من كل 100 هدف، مع إعادة القوارب مباشرة إلى المهمة التالية. ويعتبر مسؤولون أوكرانيون أن هذه القدرات غيرت قواعد اللعبة في مياه البحر الأسود. الولايات المتحدة وإيران. يشكل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقه من تهديد للممرات البحرية في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر اختبارا حساسا لأمن الطاقة العالمي وللدول المستوردة للنفط في آسيا وفي مقدمتها الصين. فالمسألة لا تتعلق بارتفاع أسعار النفط الخام وحده، وإنما بزيادة تكلفة الشحن والتأمين واحتمال تحويل مسارات التجارة واتساع المخاطر من مضيق هرمز إلى بحر العرب وباب المندب. طائرات مدنية أمريكية تنقل. كشفت بيانات شحن ووثائق مفتوحة المصدر عن قيام شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاندز باستئناف نقل عتاد وقطع غيار عسكرية مخصصة للكيان الصهيوني على متن رحلات الركاب المدنية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب تعليق الرحلات الجوية المباشرة عقب اندلاع الحرب مع إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة. روسيا وأوكرانيا. تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس إعلانات التصدي لهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت البلدين وخلفت قتلى وجرحى في الجانبين، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقا لإنهاء حرب أوكرانيا. وأعلنت مصادر أوكرانية مقتل عدة أشخاص وإصابة 26 آخرين في هجمات روسية على مناطق في البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز. جاء فصل الربيع، فاحموا رؤوسكم من انقضاض هذا الطائر الأسترالي. ملبورن. يوم هل أنت بخير؟ جمعية الإيمان للنساء تجمع كبار السن من مختلف الثقافات. ومن العناوين العالمية، كتائب عز الدين القسام تعلن. قائد من خلية سلودا بانتفاضة الأقصى، القسام تعلن استشهاد فرح حامد في غزة. القدس المحتلة. يدنسون المقدسات بحماية الجيش، كيف يستطيع

0: في المستوطنون مسيحي القدس، بحر قطاع غزة. صور أقمار صناعية، تلوث بيئي واسع في بحر غزة بسبب تدفق مياه الصرف الصحي. فلسطين المحتلة رام الله. بمستهل عام جديد، عنف المستوطنين يرهب أطفال المدارس بالضفة. اليمن، جزر حنيش في قبضة الحوثيين، ماذا يعني هذا التمدد قرب باب المندب؟ فيلم وثائقي يكشف. شهادات من الجنود، وثائقي يكشف أساليب الكيان الصهيوني السرية في القتل الجماعي بغزة. لبنان، 25 عاما في الشارع، شرطي مرور لبناني يسير الطريق بالابتسام. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. العراق، العراق يقول لا سلاح خارج الدولة ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف الجوار. قطر والكويت والأردن تدين، قطر والكويت والأردن تدين بشدة انتهاك نتنياهو لسيادة سوريا. فيديو لجندي صهيوني، فيديو لجندي صهيوني يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه. قطاع غزة، بينهم طفلتان شهداء ومصابون في غارات للاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، وعود ترامب بإنهاء حرب إيران وانخفاض أسعار الوقود مناورة أم واقعية؟ أوكرانيا، كيف غيرت قوارب باراكودا الأوكرانية معادلة القوة في البحر الأسود؟ الولايات المتحدة وإيران، أمن الطاقة، التصعيد في إيران يعيد حسابات الصين. طائرات مدنية أمريكية تنقل سلاح تحت مقاعدكم، طائرات مدنية أمريكية تنقل سرا عتادا عسكريا للكيان الصهيوني. روسيا وأوكرانيا، قتل وجرح بضربات روسية أوكرانية متبادلة، وترامب يتحدث عن توافق سياسي. أما الآن أحبتي، لا نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. غدا السبت غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:52، يرفع الأذان العصر تمام 3:13، يرفع الأذان المغرب تمام 5:47، ويرفع الأذان العشاء تمام 7:03. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

أجمل اللي اتقال عن يوم الجمعة. في يوم الجمعة الفضيل إن شاء الله أبواب الجنة الثمانية بتتفتح ليكم بإذن الله، وقلوب الناس ترتاح ليكم، وكل حسنة بتتضاعف ليكم، وكل سيئة بتتمسح عنكم، وفي كل خطوة الملائكة بتدعي لكم، وآخرها في نعيم الجنة ربي بيبص لكم. جعل الله جمعتكم بركة ويومكم للخير حركة، وأتم بليل مليان بالذكر والصدقة، وكفاكم ربنا أمر أشغلك حزنه وغفر لكم كل زلتكم، ورزقكم الجنة وانتو وأهليكم وكل اللي حبوكم في الله وحبتوه. ربنا يعطر أيامكم بالإيمان، وينور قلبكم بالقرآن، وجمل عملكم بالإخلاص. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسب، واجعل لهم سكينة تطمئن بيها روحهم، واحفظهم من كل سوء، فهم ليهم في قلبي محبة. أهي الجمعة جت وهلت بنورها الوضاء، بتحمل الرحمة الإلهية والمغفرة الربانية، فاغسلوا ذنوبكم بطاعته وعبادته، وادعوه يغفر ليكم، وما تنسوناش بالدعاء، وجمعة مقبولة إن شاء الله. ذكر ربنا صدقة من غير مال، وجهاد من غير قتال، ومرابطة من غير انتقال. ذكر ربنا أسهل ما يقال، وأخف ما يعمل، وأجمل ما يفعل. ذكر الله أكبر شيء في الميزان، وأحب شيء للرحمن، وأجل سعي للإنسان. اليوم عيدكم، واحرصوا على طلب هداياكم من الوهاب، التمسوها عند الزوال بعد كل أذان، بين خطبة الجمعة عند العصر وقبل غروب الشمس بنص ساعة، يمكن يكون ساعة استجابة. ما تنسونيش من صالح الدعاء. اللهم بعدد من يسجد ويسبح ليك من خلقك في الليل والنهار، نور طريقهم، عافي بدنهم، بارك عملهم، اسعد قلوبهم، فرج كروبهم، يسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارضهم وارض عنهم، وارزقهم أجر الجمعة يا رب. اللهم إني أسألك أن تكتبهم من أهل الجنة، وأن تجعل الحوض مورد ليهم، والرسول شافع ليهم، واجعل ظلك ظلهم، والولدان المخلدون خدم ليهم، والسندس والاستبرق لباسهم، والقصور سكنهم، واحنا أخلاء ليهم، وجمعة مباركة. لو سجدت
قل له عن أسرارك وما تسمعش اللي جنبيك، وناجيه بدمع عينيك فهو لقلبك مالك. ولو زارك يوم جديد فقول مرحبا بضيف كريم، وبعدين أحسن ضيافته بفريضة تقضى وسنة تؤدى وقرآن يتلى وتوبة بتتجدد وجمعة مغفور ليكم فيها بإذن الله. وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل إنكم تكونوا من اللي أحبهم الرحمن، ونور قلبهم بالقرآن، واشتاقت ليهم فردوس الجنان، ووهبهم ربنا جبال من الغفران، ونالوا جزاء الإحسان من وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قصة عن الاستعجال في الحكم على الناس وسوء الظن بيهم. بيقول ستيفن آر كوفي: كنت في صباح يوم من الأيام في قطر الأنفاق بمدينة نيويورك، وكان الركاب قاعدين في هدوء، بعضهم بيقرأ الصحف وبعضهم مستغرق بالتفكير وتانيين في حالة استرخاء، وكان الجو ساكن هادي مفعم بالهدوء. وفجأة طلع راجل بصحبة أطفاله اللي يدوب اتملى ضجيجهم وهرجهم عربة القطر. قعد الراجل جنبي وغمض عينيه وغافل عن الموقف كله. الأطفال كانوا بيتبادلوا الزعيق وبيضربوا بعضهم بحاجات، مش بس كده، كانوا بياخدوا الصحف من الركاب بياخدوها منهم، وكان الأمر مثير جدا للإزعاج. ورغم كل ده الراجل فضل نايم في قعدته جنبي من غير ما يتحرك أبدا. ما كنتش بصدق أن يكون على القدر ده من التبلد والسماح لأولاده بالركض كده من غير ما يعمل حاجة. بيقول كوفي بعد ما نفد صبره من الزعيق من الأولاد، التفت الراجل اللي هو أبو العيال ونايم وقال له، قال له: يا أستاذ، أطفالك بيسببوا إزعاج للكثير من الناس، وأنا يعني متعجب، لو ما تقدر إنك تقدر توقف الزعيق ده أكتر من كده، إذا ما قدرتش يعني إنك عديم الإحساس. فتح الراجل عينيه زي لو كان بيصحى لأول مرة وقال بلطف: أيوة أنت عندك حق، باين علي أن لازم أعمل حاجة اللي بيحصل ده من أولادي، لكن إحنا يدوب جينا دلوقتي من المستشفى حيث والدتهم ماتت دلوقت من ساعة واحدة، وأنا عاجز عن التفكير، وأظن أنهم ما يعرفوش إزاي يواجهوا الموقف كمان. بيقول كوفي: تخيلوا شعوري ساعتها، فجأة امتلأ قلبي بالألم، بألم الراجل، وتدفقت مشاعر التعاطف والتراحم من غير قيود. قلت له: ماتت زوجتك للتو من شوية؟ أنا آسف، أقدر إني أساعد؟ وتغير كل شيء في لحظة وانتهت القصة. لكن ما انتهتش المشاعر المرتبطة بالموقف ده في نفسنا. نعم، قد إيه ظلمنا نفسنا لما ظلمنا غيرنا، لما ظلمنا غيرنا في الحكم السريع المبني على سوء فهم، ومن غير حتى إنه ندور عن الأسباب اللي أدت إلى تصرف غير متوقع من إنسان قريب أو بعيد في حياتنا. وسبحان الله، يوم تنكشف الأسباب وتتضح الرؤية نعرف إن الحكم الغيبي الغير عادل اللي أصدرناه بلحظة غضب كان مؤلم على النفس، وبيطلب مننا شجاعة للاعتذار والعودة إلى الله والتوبة عن سوء الظن. أحبة في الله،
القصة دي بتفكرنا بحوادث كتيرة في حياتنا، كنا في أحيان ظالمين وفي أحيان مظلومين، لكن المهم في الأمر إنه ما نتسرعش في إصدار الأحكام على الغير، ولما نخطئ نعتذر، ولما يوقع علينا الظلم نغفر. وهي دي الشجاعة وحسن الخلق مع اللي حوالينا من الناس. بيقول الإمام الشافعي رحمه الله: سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل. وبيقول كمان: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. يا عيني.

عن الزوجة والزوج طبعا، احذر أن تكون سببا في دموع المرأة، لأن الله يحصي دمعتها. نعم، خلينا نسمع كلنا، بنفكر. فكر أيها الزوج، واعلم أن حواء خرجت من ضلع آدم مش من رجله حتى ما يدسش عليها، كما إنها ما خرجتش من دماغه حتى يظن بأنه أعلى منها منزلة ولا يتعالى عليها، إنما خرجت من جنبه حتى تكون مساوية له، كما إنها خرجت من تحت دراعه ليه حتى يدافع عنها ويحميها وتكون قريبة من قلبه عشان يحبها. يتعلموا إزاي تعاملوا النساء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا. قام في إحدى مساجد السعودية في جدة في خطبة الجمعة حدث غير طبيعي، حصل يعني حدث غير طبيعي، حيث شكى واحد من الرجال زوجته للخطيب قدام الناس كلها، قدام الملأ. فرد عليه الشيخ بأن المرأة بتتحمل وبتصبر أكتر من الراجل مئات المرات، فحتى وإن كان للرجل الكتير من المصائب فإن صبر الزوجة أعظم وأكبر. وارتفعت نبرة صوته لما قال له: اتحملتك وتحملت أولادك تغسل لك وتوقف على رجليها عشان تصنع لك الأكل. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أنه يحترمها ويقدرها وما ينقصش عليها قوت أو حاجة، وقال له: اعمل بالآتي ولا تستخف به، وما تقولش بإني فعلت ده سابقا، لأنك لو فعلت اللي هقوله لك فأنت مش هتشتكي من زوجتك أبدا. فصمت الراجل في المسجد، فهب فيه الشيخ: انتبهوا للي هقوله، لأن ده اللي اتعلمته من زوجتي وما كلفنيش الكتير، دي طرق الراجل اللي يجب أن يعامل بيها المرأة حتى يبقى الحب موجود لآخر العمر. اسمعوا بقى، لما تمشي مراتك بعيدة عنك الحقها، لما بتتجاهلك اديها اهتمامك الكامل، لما تكون عاوزة تبتعد عنك شوية اوعك توافقها الرأي، لما تشوفها في أسوأ حالتها قول لها إنها جميلة، لما تشوفها بتعيط احضنها وما تتكلمش ما تقولش حاجة، ولما تكون خايفة احميها. أيوة احميها. أيام إن طبتي أيام إن طبتي. ولو أخذت منك شيء عزيز عليك سيبها تاخده، مش هيكون أعز منها. ولما تمزحك مزحها وضحكها يا أخي. ولما تقولك سر أوعك تبوح بيه، احتفظ بيه. ولما تبص في عينيك ما تلتفتش حتى هي بقى تلتفت، اديها كل اهتمامك. لما بتفتقدك هي بتتألم من جواها، ولما تحطم قلبها الألم ما بيروحش لكن بيستمر.

لما تغضب احضنها وما تسيبهاش، ولما تكون ساكتة اسألها ايه المشكلة، في حاجة؟ ولما تقولك ان كل شيء على ما يرام ما تصدقهاش، اتكلم معاها عن المشكلة، خليها تفضفض، لانها بعد 10 سنوات هتفضل تفتكرك. عملها كأنها كل شيء مهم ليك في الحياة، مزحها وسيبها تتمازح معاك، سيبها تمازحك برضو. ابقى معاها طول الليل لو كانت مريضة، ولما تحس بالملل أو متضايقة اخرج معاها وخليها تتسلى، سيبها تحس إنها مهمة عندك. ولما تجيك وهي بتعيط، أول سؤال تقوله ليها: مين اللي زعلك يا حياتي؟ كل ده مش هيكلفكم أي شيء سوى الكلام. وأتمنى لكم جميعا السعادة الدايمة بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكلم أحبتي في الله عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. هنا عندنا بعض الأعمال اللي بيحبها الله سبحانه وتعالى، بل هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى. فيجب عليك إنك تسارع للمبادرة إليها والمسابقة إنك تعملها، لأنك بتحب إنك تعمل اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الأمر من أحب الأعمال إليه؟ فإليك الباقة من الأعمال اللي تعد من أحب الأعمال إلى الله تعالى. الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، والحج المبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله تعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله أو من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. إدخال السرور على أخيك المسلم وتفريج كربته وقضاء دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. رواه الطبراني في الأوسط. مين اليوم بيوفي دين عن مديون؟ مين؟ الحرص على العمل الصالح ولو قل هذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. أحب الأعمال أو أحب العباد إلى الله تعالى المواظبة على الفرائض والإكثار من النوافل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. الأنفع للعباد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط. حسن الخلق. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا. رواه ابن حبان. الإمام العادل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. رواه أحمد في مسنده.
التعجيل في الفطر بعد غروب الشمس. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. ذكر الله تعالى. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المنفقين في سبيلك، ونكون ونعمل أحب الأعمال إليك يا رب العالمين. واعف عنا واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.